خلقك وارضى نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني الماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هليتني وهب

لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى العزيز

سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل به لك عداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وافد، ولبارك الصالحين في كل حين أبدا ما عافية في التامة في الدارين، وافتح علينا فتوى العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف فأنا سيها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كما العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا للمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من إنك نسر بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبت للمحبوبين، ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف.

كل لحظتنا بلا من خير ما سألك ابن عبدك ونبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

الجنة من الذنوب إلى المغفرة، من الإساءة إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، من الإهانة إلى الكرامة، من الضيق إلى السعة، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفة إلى الإنابة، من الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب النظر إلى وجهك.

يسألك توفيق لمحابك من الأعمال سرك التوكل عليك وحسن ظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك وسكراكا فيك ولدفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيا مريئا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوفه تكبر ولا عتون ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك

وآلهم ومال أصحاب جمع عند وسننا وكل التابعين يا الله في كل ذوائف الأملاك ندعو ما في خير رب أجمعين وبالعلماء بأمر لا يدر وكل الأولياء الصالحين يا الله خص بالإمام القدبة كان وجه الدين تاج العارفين رقى في رتبة لتمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله ذكر العيد الروس القدب أجل عند القلب

بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يوم الحاضرين ولطف شامل ونوام ستر وغفران لكل المذنبين. يا الله نخدمها بتحسين عظيم بحول الله، وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. يا الله نخدم بالصلاة على محمد ما من كل خير شافعينا يا علي.

عفونا يا الله يا عالم سر منا لا تهدك سترنا وعافنا عفونا كلنا إذ كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال.

مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجن الخلق ترى موسع لا القبائل والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي أسبت الأوكاس به فمو بعفوك ذنبي أصلي قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي صدقا.

وات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى غم أنجال يا الله دس عندك ربي، وحل عقدة كربي فانظر إلى غم أنجال يا الله يا ربي يا خير كافي، أحلل علينا الأوافي فليس شيء ثم خافي، عليك تفصيل وأجمال يا ربي أبلغ ببابك، أخشى لماذا بك ويرتجي لثوابك، وغيث رحمتك هطال يا الله، قد أتاك بعذري وبانكساري فاعزم بيسرك عسري.

راق يا عم دنيا ودين يا الله وملنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا الأولى والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك وليقيم العدل كي نستقيم ولا نتين

مبارك يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب اسقنا

قول كل سر ربي استجب لي امين يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفق املنا طويل فاجر على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا الله واغفر لكل الذنوب وسر لكل العيوب واكفي هذا المؤذين يا الله واخذم يا سن ختام اذا دنا الانصرام وحنا عين الامام وزاد رشح الجبين ثم صلى

حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا الله فتداركني بلطف يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى اصطباري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا يا زيمون.

ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله واري سري وقلبي من لظاها والشواذي في

أسدل يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات ما تعلموا هب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى تبيات يا الله سمعنا وأعطانا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذي والأخرى وآتنا

ارحم وافق أمة أحمد وعد وصله عليه صلى الله وسلم النذر الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على دد للحظات والحمد لله كما يحب عند النعمات لدى خلقه.

اللهم بحق سيدنا محمد وارزنا بعينك الذي لا تنام، اكرفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلنا لك وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين على ذا خلقه ورضا نفسه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي،

أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي ومنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك أحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس الميد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وتحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب وتحيا واصلح لنا الأعمال.

وتحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله

استولوا الصلاة تقاربوا وتراسوا وساووا الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ثم تولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا واكتف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. آمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. آمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. آمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. آمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. آمين. اللهم اصرف وادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والبلاء والجهل وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عنا وعنه شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والعائلين والساحلين والمفسدين ومن يريد بنا سوءا عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دارك دار السلام. تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله
2: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أن

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. قدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان

الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

بعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، أنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني، وأنت تهديني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، وأنت تميتني، وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، وخير ما فيه، وخير ما قبله، وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم، وشر ما فيه، وشر ما قبله، وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: العنيقة في شرح العروة الوثيقة تأليف العالم العلامة القاضي جمال الدين الشيخ الإمام محمد بن عمر بحرقة لحضرمي الشافعي نفع الله به، وخذ بالعلم مع حفظ ودس، وكن متفقها في الدين تمسي على الشيطان أعدى من يعادي المراد بالأخذ بالعلم اتباعه والعمل به، ويحفظ دروسه
1: وبحفظه
0: طالبة بالتفقه في الدين فهم أسراره وحكمه. وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء كفقه في الدين، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وللفقيه واحد أشد على الشيطان ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. رواه البيهقي والدارقطني بكامله، وروي الترمذي منه فقه الفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولا يخفى ما في الحديث من فضل العلم وأهله والحث على تعلمه وتعليمه، وقد قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، وكفى بذلك شرفا لأهل العلم وفضلا وإجلالا ونبلا، حيث بدأ الله سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأولي العلم خاصة من دون سائر عباده المؤمنين، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فسروه بأن المعنى يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة والذين أوتوا العلم درجات كثيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الله العلماء يوم القيامة على سائر المؤمنين ب700 درجة ما بين الدرجتين 500 عام. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وقد جعل صلى الله عليه وسلم التفقه في الدين دليلا على إرادة الله بعبده خيرا بعبده الخير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة، وأن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأن ما ورث العلم فمن أخذه أخذ بخد وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وقد شهد الله صلى الله عليه وسلم بأن طلب العلم موصل إلى الجنة، وأن الملائكة الكرام تعظم طالب العلم إكراما للعلم، ولا تعظم الملائكة الكرام إلا من كان عظيما في ملكوت السماء. وسمعت بعض مشايخنا يقول ورد علينا رجل سندي من أهل الكشف وكان لا يقوم لأحد إلا لطالب العلم، ويقول إنما أقوم إذا رأيت الملائكة تقوم، مع أنه كان لا يعرف الناس. وشهد أيضا صلى الله عليه وسلم بأن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض، وأي منصب أعظم من منصب من تشتغل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار له، فهو مشغول بما هو فيه وهو مشغول بالدعاء له. وشهد صلى الله عليه وسلم بأن العالم أفضل من العابد بدرجات كثيرة، مع أن العابد لا يخلو أيضا من علم بعبادته، وإلا لما تسم بعبادة ولا لما تسم عباده
1: لم تسمى عبادة.
0: وبأن العلماء ورثة الأنبياء، ومعلوم أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة ولا شرف فوق شرف الورثة لتلك الرتبة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الباب الأول من تلك الأبواب العشرة بباب الواحد، ذكر فيه ثلاث أشياء حث عليها ورغب فيها، وهي أولها إصلاح القلب، ثم ثانيها عدم ملء البطن وضبط ما يدخله والحفاظ عليه من الحرام، والثالث طلب العلم، ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب الاثنين ثم إلى باب الثلاثة وهكذا. قال وخذ بالعلم مع حفظ ودرسي، وكن متفقها في الدين تمسي، على الشيطان أعداء من يعادي. قال إنما قصد بالعلم اتباعه والعمل به، أن يتعلم ليتبع ويعمل. وأما الحفظ والدرس فأراد به التفقه في الدين وفهم أسراره وحكمه، فهم أسراره وحكمه. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عنده في الإحياء في معظم الأبواب يتحدث عنها من باب الفقه ومعرفة حكمها الشرعي، ويتحدث عنها أيضا من جهة فهم أسرارها وحكمها، من أجل أن يكون يدخل على العبادة بأفق واسع في معنى أسرار العبادة والحكم التي من ورائها، وليس فقط يؤدي العبادة من حيث حكمها واجب مندوب مكروه ويمشي، باقي لها أسرار، باقي لها حكم ينبغي ألا تغيب على طالب العلم ولا تغيب على الفقيه، الذي قال فيه في الحديث ما عبد الله بشيء كفقه في دين، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأنه يؤدي العبادة بمعرفة لحكمها الشرعي ومعرفة ما يصححها وما يبطلها، يعرف أسرار هذه العبادة وحكمها ولماذا شرعت، ومع ذلك قد أصلح قلبه من أجل أن تكون العبادة مرقية له ورافعة له في الدرجات. فإذا دخل الإنسان يعبد الله وقلبه متحامل على ذا المسلم وحاسد لذا المسلم، هذا فقيه، ذا فقيه يعرف يقوم ويعرف يرفع يده ويعرف يضعها في السجود والركوع، وقلبه متحامل على ذا وذا، فقهه ناقص، فقهه في المجال الأداء الظاهري المحسوس وهو مأمور به شرعا، هو ليس مذموم، لكن لابد أن يجمع بينها. ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، فقيه في دين الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يتفقهوا في الدين، هي توسع الفقه ولا الدين؟ الدين أوسع، الدين فيه عقيدة وزيادة إيمان، وفي أعمال صالحة على وجه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بما قرره الفقهاء، والفقهاء إنما قرروا في أحكام الفقه والتشريع الظاهري ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك بعد ذلك فيما يخص بقية العبادات من صوم وزكاة وحج، ثم المعاملات من بيع وشراء ونكاح وإرث وجنايات وإلى غير ذلك مما كتبه الفقهاء ودونوه من باب الطهارة إلى باب العتق، أبواب كاملة في التشريع دونوها ورتبوها كتاب بعد كتاب وباب بعد باب ومسألة مسألة، ولم يوجد هذا التدوين كما وجد للأئمة الأربعة. طيب الدين الإسلامي تولد عنه أربعة فقهاء؟ لا، فقهاء كثر، أعداد كبيرة، العالم الإسلامي أطرافه مترامية ومتباعدة، ولكن هؤلاء اشتهروا بالكثرة المتلقين عنهم وتدوين ما تلقوه، وجاء من بعدهم جيل بعد جيل ينقحونه، قدوا مدون ثابت ينقحونه ما كان منه وينقلون أدلته وأحاديثه المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة الكرام، وأسسوا لذلك التأسيس التام أصولا وفروعا. أحيانا تنقل مثلا عن كبار من الأئمة، الحسن البصري، سعيد بن جبير، شيلهم مذهب مدون؟ لا، لهم أقوال نقلت عنهم متفرقة، لكن ماشي ما هناك علي عندهم مذهب مدون، وإنما أولئك الأئمة الأربعة دونت مذاهبهم ونقحت وتوبعت واستدلوا عليها وعرفوا منها الأصح والصحيح إلى غير ذلك. ثم من معاني الفقه كما علمتم هذه المقاصد، المقاصد التي نحن فيها، وأخذ العلم وتلقيه هذا واحد منها وواحد من أهمها. ثم ثانيا العلم بالله وصفاته، بل هو أولا العلم بالله وبصفاته. هذا قال الإمام الغزالي أنه أشرف العلوم على الإطلاق، العلم بالله وبصفاته إيمانا وتصديقا وتعظيما وإجلالا، هذا علم. وعلم بعد ذلك علم صفات القلوب، تخلية القلوب عن رذائل الصفات والأخلاق وتحليتها بأحسن الصفات وأفضلها. قال صاحب الزبد جامعا لهذه الثلاثة الأنواع من العلم، قال: والعلم أسنى سائر الأعمال، وهو دليل الخير والإفضال، ففرضه علم صفات الفرد الواحد الحق جل جلاله، ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام والطهر والصلاة والصيام والبيع للمحتاج والتبايع وظاهر الأحكام في الصنائع، هذا فقه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، هذا فرض تعليم علم صفات الله وعلم الأحكام الشرعية وعلم صفات القلوب. وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، هذا واجب عليه أن يتعلمه. الإمام الغزالي عندما يذكر في الإحياء الصفات المذمومة من كبر وعجب وغرور ورياء وحسد، يذكر أسبابها كيفية معالجتها، كيف تعالجها؟ قال: بالعلم والعمل. وكل خصلة يذكر لها معلومة مخصوصة من شان تعالجها، وعمل مخصوص من شان تعالجه به مذكور في محله. وقسم الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى هذا العلم إلى ثلاث أقسام، أقسام عامة طبعا: العلم بالله وصفاته، العلم بأحكام الله وتشريعه، والعلم بالقلوب وصفاته، ثلاثة أشياء. قال رحمه الله في الإحياء من كتاب العلم، وشبهها بشخص يريد الذهاب إلى الحج، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام، وهذا زيارة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام على أتم الأحوال وأحسنها. يريد الحج، ماذا يحتاج إذا أراد الحج؟ ما هو الحج المقصود هنا في تعلم العلوم؟ قال: طلب قصد وجه الله، قصد وجه الله الكريم. والحج أيه المقصود؟ أن تذهب إلى أشرف بقاع الله وتطوف ببيت الله. ما الذي يحتاجه؟ قال: زاد وراحلة. تكلم عن زمانه، الآن حد بقى راحلة ما يقوم مقامها، سيارة، طائرة، باخرة في البحر، هذه وسائل النقل الآن، ما عند الراحلة ما عدمت، موجودة الرواحل، الدواب المعروفة موجودة، لكن الناس ما يستخدمونها لأنها تأخذ وقت طويل ومعاناة وسير في الشمس والهواء والرياح والبرد وكله فيها. هذا الأول، الزاد والراحلة. فإذا أتى بالزاد والراحلة وأخبر أن الطريق آمن وأن زاد الراحلة موجود في الطريق والماء له ولنفسه وتوفرت فيه شروط الاستطاعة للحج، ماذا عليه بعد الزاد والراحلة؟ قال: أن يقطع المسافة. طيب الواحد بغى الحج مع راحلة حاطها تحت البيت، قال هذه بغاها الحج ولا ذهب، يقطع المسافات ويقطع القفار والصحاري، كيف بيصل الحج؟ قال: عنده راحلة وعنده زاد، هذه لازم يمشي مشان يقطع المسافة، هذه أمامه مسافة ما هي سهلة، يريد أن يقطعها ليصل إلى هدف. طيب فإذا ركب الدابة وانطلق في الطريق، الطريق الموصلة والمؤدية إلى بيت الله، قلت تمام هذا يمشي الآن في الطريق، يقطع المسافات، يصبر، يتحمل معاناة الطريق حتى يصل. الثالث قال الوصول إلى الحج والوصول إلى بيت الله، قالوا هذا مثال، وهذا هو الغاية أو القصد الأخير، وهو السعادة بلقاء الله، السعادة بلقاء الله، كما يسعد الذاهب إلى الحج بمشاهدة بيت الله وبلوغ تلك المشاعر المقدسة والمناسك المعظمة، كم يمتلئ قلبه وينشرح صدره، فكذلك وصوله إلى لقاء الله. قال رحمه الله تعالى شبه الفقه والطب بالزاد والراحلة، وقطع المسافات بالتخلي عن الصفات السيئة المذمومة والتحلي بالصفات المحمودة، والعلم بصفات الله كالوصول إلى الحج. ثم قال فإن قلت لماذا الفقه جعلته كالزاد والراحل وقطع المسافات وقطع الصفات الذميمة، جعلته كقطع المسافات وجعلت الأشرف معرفة صفات الله؟ قال لأن السعادة بلقاء الله يوم القيامة إنما تكون بالقلب، لا تكون بالجوارح ولا بالفعال الظاهرة. هذا معنى أسرار العلم وحكمه، تعرف سر العلم وحكمته من كل التشريع، تفهم منه ما تفهم، وليس لأحد من أهل العلم ممن سبق ولا ممن سيلحق أن يحيط بأسرار الشريعة وحكمها، الإحاطة ممتنعة، إنما يعلم منها ما يعلم. هذا الباب فيه مفتوح لمن يتأمل ويتدبر. قال وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على طلاب العلم وأثنى على تعلم العلم وتعليمه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، لغوصهم بتعلم صفات الله جل جلاله وعملهم بالعلم وقيامهم في الليل وقراءتهم للقرآن، يحصل لهم تمام التصديق بوحدانية الله والإيمان بالله وزيادته بجمع هذه العلوم كلها، فجعلهم في المرتبة الثالثة في الشهادة لله بالوحدانية. أولا شهادة الحق جل جلاله لنفسه، ثم شهادة الملائكة له، الثالث أولو العلم. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس يرفع الله العلماء يوم القيامة على سائر المؤمنين 700 درجة، ما بين درجتين 500 عام، مسيرة 500 عام، هذه الرفعة لأهل العلم. وفي الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالتفقه في الدين دليلا على إرادة الله العبد بالخير، إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في دينه. وكان شيخنا الحبيب مشهور حفظه الله وعلى درجاته يقول رحمه الله وعلى درجاته، مفهومه أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، لا خير فيه، لا خير في من لم يفقهه الله تبارك وتعالى في دينه. فطوبى لمن رزقه الله ويسر له أن يتفقه في دينه، فهي اختصاصات إلهية وليست شطارات بالعقول والأموال، لا، ليس شطارة التفقه في دين الله والوعي لخطاب الله تبارك وتعالى، لا يوصل إليه بعقل ولا بأي وسيلة أخرى، لكن الاختصاص الإلهي. قال أبو الدرداء عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا طريق الجنة، طلب العلم والعمل به وتعليمه جاءت الدعوة إلى الله. فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. علم أيضا، الدعوة إلى الله جاء اسما، والله هو جزء من الرسالة النبوية، جزء من البعثة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. قال صلى الله عليه وسلم كما أخبر كما أمره الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله هي علم، لكنها فيها مجال للدعوة العامة والأمر بالمأمورات والعامة وترك المحرمات العامة، تفاصيلها يأتي في كتب فقه أحكام فقه الأحكام وبالمندوبات وبأخذ القلوب إلى الله، محاولة تقريب الطريق وإبعاد الغفلة والقسوة بين الإنسان وبين ربه. هذا يطلق عليه اسمه الدعوة إلى الله، وطلب دروس العلم هي دعوة إلى الله. إلى من يدرس العلم ويعلم؟ يدعى إلى الله، يعلم الناس أحكام الشرع. الدعوة إلى الله تنقذهم أولا من جانب الانهماك في الدنيا وغفلتهم. فإذا طيب إذا شخص الذي استجاب رفعه الله ازداد عنده الوعي، من همك في الدنيا ابتعد ذهبت منه القسوة والغفلة، ماذا نحتاجه يفعل؟ يتعلم أحكام دين الله تبارك وتعالى. وقد شهد صلى الله عليه وسلم بأن الطالب العلمي موصل إلى الجنة، وأن الملائكة الكرام تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كان بعض أهل الكشف قال لا يقوم لأحد إلا لطالب العلم، ومن خبرك أنه طالب علم؟ قال يرى الملائكة حين تضع أجنحتها له، فكان يعرف الناس بهذا. إذا رأى الملائكة وضعت له أجنحتها كناية عن تواضعها له يقوم، يقول لك الملائكة تضع أجنحتها له وأنا من باب أولى أقوم لهذا الشخص. وشهد صلى الله عليه وسلم أن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في بحرها وحتى النملة في جحرها، كلهم مشغولون بماذا؟ بالاستغفار لأهل العلم لهم يعلمون العلم الذي أحبه الله وأراده لعباده وجعل صلاحهم وسعادتهم به بهذا العلم. واللي في العلوم كثيرة، الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. فالناس بحاجة إلى معرفة علم الأبدان من أجل أن يتجاوزوا ما يصيبهم من الأمراض أو الآفات، يتعلمون من أسرار ما أوجد الله في هذا الكون من عشب ونبات، وأسباب الشفاء كثيرة ليست متوقفة عند الأعشاب والنباتات، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. جعل القرآن شفاء، وذكر في القرآن أن العسل فيه شفاء للناس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحبة السوداء شفاء من كل داء. فذكر أشياء كثيرة، أحيانا قد يشفى بتلاوة آيات، وآخر قد يحتاج إلى شفاء بشيء آخر. قال سيدنا موسى عليه السلام حينما أوجعته سنه ودعا ربه سبحانه وتعالى يطلب منه أن يشفى من هذا من ألم السن، فأوحى الله إليه أن كل من شجرة كذا، كل من هذه الشجرة يسكن وجع سنك. فأخذ سيدنا موسى بامتثال أمر ربه أخذ من الشجرة ووضعه على سنه فتعافى. فبعد حين أصابه وجع السم، فذهب إلى الشجرة يأخذ منها، واستخدم هذه الشجرة التي أمره الله بها فما تعافى، ماشي عافية. طيب السبب نفسه استخدمه، والحق سبحانه وتعالى هو الذي دله عليه، لكن مرتبة النبوة عالية. قال سيدنا موسى: يا رب إنك دللتني على هذه الشجرة فلم أعافى. قال: يا موسى إنك في المرة الأولى قصدتني، قلت لي أين الشفاء يا رب؟ قلت لك في الشجرة. في المرة الثانية قصدت الشجرة مباشرة، أنت نبي، هي أسباب أودع الله فيها أسرار للشفاء في الكون، لكن أنت نبي تقصد الله أولا، بعدين تروح روح لإقامة السبب، لا مانع وأنت متجه إلى عند الطبيب أو إلى المستشفى تسأل الله طلب الشفاء. ما شرع الله من أسباب الشفاء لا تتداخل، كلها صحيحة. واحد يتصدق من أجل طلب الشفاء، صحيح النبي قال داووا مرضاكم بالصدقة، واحد بس يدعو، صحيح، واحد يتوكل ولا شيء، توكل كما قال سيدنا الخلوة: إذا مرضت فهو يشفين. وقيل لابن مسعود حينما مريض مرض الموت زاره سيدنا عثمان بن عفان، قال له: ماذا تشتكي؟ قال: ذنوبي. ماذا تشتهي؟ قال: رحمة ربي. والعلاج ما بغيت والشفاء؟ قال: لكن هذا قصار جهدي. قالوا: ألا آمر لك بالطبيب؟ قالوا: أمرضني الطبيب. من عرف أن الخير والشر بمشيئته، الصحة والسقم بمشيئته، الموت والحياة بمشيئته، يعني ما أبغى طبيب. آمر لك بعطاء؟ قال: لا. ماذا تركت لبناتك؟ كان عنده بنات ابن مسعود. قال: علمتهن سورة الواقعة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. فالشاهد أنه كان متوكل في مرتبة عالية. قال: ما بغيت لا تجيب لي طبيب ولا تجيب لي شيء، مستسلم متوكل راضي، وكما هو يعلم مرضي هو قادر على شفائي، لكن لا يتذمر ولا يشتكي ولا يجزع، ما يجند من هذا أبدا. فكل هذه الأشياء ممكنة أن تتخذ في العلم الثاني، علم الأديان، علم الأبدان، في علوم كثيرة للزراعة والبناء والهندسة والحراف، علوم كثيرة كلها خدمات، عندما تربط بعلوم الدين تعتبر علوم خدماتية، لكن هذه العلوم الأساسية التي جاء بها الأنبياء لصناعة الإنسان، ليصنع الإنسان على مراد الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المتعلمين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، ويلحقنا بها الحق اليقين مع كمال العوافي والثبات والتمكين، يكرمنا وإياكم بنور الفهم ويخرجنا من ظلمات الوهم، يغنينا بالعلم وزيننا بالحلم، ويكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية، ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون أما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائن بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يعتطف درب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دياني وعلى أموالي ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دياني وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دياني وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح وبه أختتم الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا الله والله والله لا إله إلا هو الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح وبه أختتم الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا الله والله والله لا إله إلا هو الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح وبه أختتم الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا الله والله والله لا إله إلا هو الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم
وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بغفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدى

وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صال في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخاين وغادري وعين وساحري وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي فاجر وعايبي وحاسد وشامتي.

مؤمن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله فسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم.

الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

0: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات. وصلي ربي على محمد وآله أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات من العوالم كلها وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. هذا خطاب من خدعوها عابدون الشهوات فيا عزيزات المنال ضب الفلا النافرات. أين الديانة والعفاف وأين وصف المؤمنات؟ ما تستحين بين الملاء غاديات ورائحات. قضى عليك ذا السفور العار فيه والنار جات. وحطكن من النجوم إلى التخوم السافلات. ما ينبغي علق الذهب

إخوان بين الأخوات، تصادقوا لكن جميع ما يعملونه معصيات، لهم مقاصد ثانية في الحركات والسكنات. صداقة الجيل الجديد في المدن المتمدنات، كل صديق عقيلته وصديقته متساويات. هذا رجل تقدمي

من الفئات الكافرات وكم تذلل عندهم ليرفعوه درجات فهم لديه الكبراء والخبراء والدهات لا يستحق غيرهم حياة في هذه الحياة ولا درى بأنهم أعداء

وبعد ذاك الهاويات، وكل من أحبهم قرينهم في الحطمات، مادحهم يغضب عليه رب السماء غضبات. فالمؤمنون يتراحمون وهم على الأعداء قسات، لهم علامات خاتمت إنا فتحنا واضحات، ومن تولى الكافرين كفر كما في المائدات. هذا البليد قلدهم في الحركات والسكنات، فصار من أمثالهم واستحسن المستقبحات، خرج بذا من ملته كما خروج الشعرات. فقد درس عاداتهم وذاق طعم الحريات، أشبع فيها شهوته بالامتزاج بالمومسات، من بعد ذا صار خبيث على جبينه غبرات. لا يستفيق من غفلته فالنار له في الآخرات، تراه مشغوف الفؤاد يريد تحرير البنات، تراه مشغوف الفؤاد يريد تحرير البنات. ترفيه منه للشباب يختلطون بالشابات، يمهدون لهم ظلل في النار من كل الجهات، يمشون في وقت البرود بحركات منظمات، إلى الحدائق والنزه ولشراب القهوات، على كراسي بينهم ميز اللعب والطاولات. فيجلسون يا قهوجي هات الشراب وهات هات، وبعضهم مثقفة تعرف تصير في الطرقات، رخصة تمشى.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.
1: مع الله.
2: النصير.
1: النصير هو الناصر والمؤيد والمعين، يتولى عباده المؤمنين فيحوطهم بعنايته ويحفظهم برعايته، يثبتهم أمام الفتن وينجيهم من المحن، ينصرهم على الأعداء ويصرف عنهم الضراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا يقول:
3: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
1: ومن علم أن ربه هو النصير فينبغي أن ينصر الله بطاعته والتمسك بأوامره واجتناب نواهيه وزواجره، ليفوز بنصر الله له وتأييده ومعيته سبحانه له وتسديده. فنصر الله للعباد مرهون باستقامتهم على النهج القويم وسلوكهم الصراط المستقيم.

0: القارعة.
1: المعنى: القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها.
0: ما القارعة؟
1: تهويل لشأنها.
0: وما أدراك ما القارعة؟
1: أي ما أعلمك يا محمد. ما القارعة؟ زيادة تهويل لها.
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
1: هو طير كالبعوض يتهافت في النار. المبثوث أي المتفرق المنتشر.
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
1: أي كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة. المنفوش المفرق بالأصابع ونحوها.

0: القضية،
1: أي رجحت مقادير حسناته.
0: وأما من خفت موازينه،
1: أي رجحت مقادير سيئاته.
0: فأمه هاوية،
1: فمأواه جهنم يهوي فيها.
0: وما أدراك ما هي،
1: أي ما هي، والهاء للسكت.
0: نار حامية،
1: أي شديدة الحرارة، والهاء للسكت.
0: صدق.

لم يكن العرب أهل علم بالحساب، ففي التقويم الشهري كانوا يعتمدون سير القمر ومنازله لحساب الأشهر، فجاء الإسلام وأقره لوضوحه وسهولة الأخذ به، كما قال تعالى:

0: فهو المعتبر في توقيت الفرائض من صيام وزكاة وحج، وبه تحسب الأعياد، وهو المعتمد في عدد النساء كثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام، والكفارات كشهرين متتابعين، وكحول زكاة المال، كلها بالأشهر القمرية. قال تعالى:
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور، لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وأما التقويم السنوي فلم يكن للعرب قبل الإسلام تقويم خاص بهم يجمعهم كما عند الأمم الأخرى، فكانوا يؤرخون بالحوادث الفريدة والوقائع المشهورة عندهم كحادثة الفيل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد التقويم بأشهره القمرية المعهودة لدى العرب على أن تكون بداية التأريخ من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة بداية عز الإسلام وقوته، فكان اختيارا مسددا. فعن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. واستقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر الله المحرم بعد أن ينتهي الناس من موسم الحج ويستريح من عناء السفر بعده، وابتدأ العمل بالتقويم الهجري عام 17 هجرية. فالعمل بالتقويم الهجري تمسك بالشرع واعتزاز بالهوية وتميز واستقلالية.

منبه الطاعات. المشي إلى المساجد. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي.

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.

محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء ومتابعين الأوفياء عبر أثير وشاشة إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. يحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم الأسبوعي محطات. في هذا اليوم المبارك يوم الأحد 27 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة، أحبتنا محطتنا لهذا اليوم نبدأها ببلسم للروح والخاطر. سعادتك عزيز المستمع الكريم في يد الله سبحانه وتعالى، لا صديق ينزعها ولا عدو يمزقها ولا قريب يتحكم بها. إن غيرت من نفسك للأسوأ سلبها الله تعالى منك، وإن كنت ثابتا مع الله تعالى وتقربت منه رزقك السعادة وأنار حياتك. تفكر عزيزي في نعم الله تعالى الكثيرة وكن من الشاكرين، وتفاءل ولا تيأس، ستجد السعادة بألوان كثيرة، سيرزقك الله وينعم عليك، سيزيدك حتى يرضيك. كن دائما متعلقا بالله تعالى لتحيا سعيدا ويطمئن قلبك. كل أحزان الأرض مسألة وقت، ستمر وستنتهي مهما اشتد الكرب، لكن الحزن الحقيقي والأبدي في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فلا تنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيدا. لماذا تدمن التفكير والله ولي التدبير؟ ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم؟ لذلك اطمئن، فأنت في عين الله الحفيظ، وقل بقلبك قبل لسانك: فوضت أمري إلى الله. مستمعين الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات حلقتنا لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب، رشفة اليوم من كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة. هذا الكتاب مؤلف من مؤلفات الإمام أحمد بن زين بن علوي الحبشي، المولود سنة 1069 والمتوفى سنة 1144 للهجرة. هو أحد كبار علماء حضرموت ومن فقهاء الشافعية المشهورين. عرف بعلمه الغزير وورعه واهتمامه بالتربية والسلوك والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة. ترك عددا من المؤلفات النافعة، ويعد كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة من أشهر مؤلفاته وأكثرها انتشارا، لما امتاز به من سهولة العبارة وحسن الترتيب وجمعه لأهم ما يحتاج إليه المسلم في أمور دينه. يعد كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة رسالة مختصرة جامعة اشتملت على أهم مسائل العقيدة والعبادات والآداب وأحوال القلوب والأخلاق الإسلامية، وقد صاغها المؤلف عليه رحمة الله تعالى ونفعنا الله به بأسلوب موجز وسهل حتى ينتفع به عامة المسلمين وطلاب العلم. وقد ذكر المؤلف أن هذه الرسالة مختصرة من بعض كتب الإمام أبي حامد الغزالي غالبا، وأنه يرجو لمن عرف ما فيها وعمل به أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا، لذلك جمع الكتاب بين الفقه والتزكية والسلوك مع الاعتماد على أصول الشريعة الإسلامية. ونوصي أنفسنا جميعا بقراءة مثل هذا الكتاب، كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة، لأنه من الكتب المختصرة التي تجمع بين العقيدة الصحيحة وفقه العبادات وآداب السلوك وتزكية النفس، كما يتميز بسهولة أسلوبه مما يجعله مناسبا للمبتدئين وطلاب العلم، ويعين القارئ على تقوية إيمانه وإصلاح عبادته وأخلاقه، ولذلك فهو من الكتب التي تستحق القراءة والدراسة. يعد كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة من الكتب المباركة التي لاقت قبولا واسعا بين طلاب العلم لما اشتمل عليه من الفوائد العظيمة في العقيدة والعبادة والسلوك. وقد وفق الإمام أحمد بن زين الحبشي في جمع أهم ما يحتاج إليه المسلم في رسالة موجزة ونافعة، فكان الكتاب بحق تذكرة للمؤمنين ودليلا إلى العمل الصالح.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، بين يدي مشاركة كتبها أحد المحبين لموقع تاربة اليوم، يتحدث فيها عن ذكرى رحيل فقيد الدعوة الحبيب العلامة علي بن محمد بن علي بن شهاب الدين رحمه الله تعالى. يوافق يوم 23 من شهر محرم الذكرى السنوية لرحيل فقيد الدعوة السيد العلامة الداعي إلى الله الحبيب علي بن محمد بن علي بن أبي بكر بن شهاب الدين، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح يوم الاثنين 23 من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجرة، عن عمر ناهز 97 عاما قضاها في التربية والتعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأعمال الخير والبر والتقوى والنفع العام. وشجع عثمانه عصر يوم الاثنين الآلاف من أبناء مدينة تريم وضواحيها ومن المناطق المجاورة من وادي حضرموت، يتقدمهم العلماء والأعيان والدعاة والشيوخ والشخصيات الاجتماعية والتربوية والأكاديمية والطلاب والمحبون الذين توافدوا إلى بيته بمنطقة دمون بتريم لتقديم واجب العزاء. وانطلق الجمع الغفير بعد الصلاة عليه في مسجد مشهور بدمون في موكب جنائزي مهيب وتشييع كبير إلى مصلى الجبانة بمدينة تريم ليصلى عليه الجمع المبارك صلاة الجنازة. وقبل الصلاة عليه في مصلى الجبانة بتريم ألقى الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ

رحمه الله تعالى كلمة مباركة في الجمع الغفير بمصلى الجبانة، تضمنت حياة الفقيد ونشاطه وهمته في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق الفاضلة والصبر، والتي قضاها متنقلا في مساجد مدن وقرى وأرياف وبداوة وادي حضرموت والساحل والمحافظات المجاورة. وبعد الصلاة عليه في مصلى الجبانة سار الموكب الجنائزي بجثمان الفقيد إلى مقبرة الزنبل بمسيال التربة بعيديد ليوارى فيها جثمانه الثرى عند أهله وأجداده رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جنات تجري من تحت الأنهار، وأخلفه في أهله وذريته وذويه بالخلف الصالح. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولد الحبيب علي بن محمد بن علي بن شهاب الدين بمنطقة دمون بمدينة تريم عام 41 و300 ألف للهجرة، ومات والده قبل بلوغه العامين، فنشأ يتيما وتربى تحت رعاية والدته وأخويه الكبيرين أحمد وعبد الله رحمهم الله تعالى. وعند بلوغه 7 من العمر التحق بمعلامة البلدة مدرسة الإقبال الأهلية بدمون، فتعلم القراءة والكتابة وختم القرآن العظيم على يد معلمه الشيخ عبد الله بن سعيد بن عوض باغوث والمعلم عمر بن أحمد دحيدح بن عمران التميمي. أما مبادئ الفقه والنحو والتجويد فتلقاها عن شيخ السيد علي بن شيخ بن علوي بن شهاب والسيد عبد الله بن حسين بن شهاب رحمهم الله تعالى جميعا. وفي عام 54 و300 ألف للهجرة انتظم طالبا بمدرسة جمعية الأخوة والمعاونة بتريم، وتخرج منها عام 58 و300 ألف هجرية، كما انتظم طالبا في رباط تريم، ومن أبرز شيوخه ومعلميه العلماء الأجلة وهم السادة الحبيب محمد بن أحمد بن عمر الشاطري والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن عبد الله بن حسين العيدروس والحبيب زين العابدين بن أحمد الجنيد والحبيب محمد عيديد بن سالم السري والحبيب محمد بن علي بالفقيه والشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان والشيخ توفيق بن فرج أمان والشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمهم الله جميعا. وفي عام 59 و300 ألف هجرية فتح مدرسة أهلية في منطقته دمون بمعية زميله المرحوم الحبيب القاضي عمر بن أحمد بن عبد الله المشهور حتى عام 62 و300 ألف هجرية، حين توحدت مع مدرسة الإقبال الأهلية بدمون. وبعدها عمل كاتبا في محكمة دمون الشرعية لأربع سنوات، لكنه ما لبث أن تركها مسافرا إلى إفريقيا ومكث بها سنتين، وبعدها عاد راجعا إلى مسقط رأسه وظل ملازما ومترددا على رباط تريم العلمي للأخذ عن شيوخ الرباط والاستفادة منهم. وفي عام 74 و300 ألف هجرية تحركت همته لأداء النسكين، فسافر إلى الحرمين الشريفين، وبعد الحج انتقل إلى الرياض مزاولا بعض الأعمال، لكن رغبته الملحة في طلب العلم دفعته للالتحاق بالمعهد العلمي بالرياض، ونال منه شهادة الثانوية عام 81 و300 ألف هجرية، وبعدها نال الشهادة الجامعية عام 86 و300 ألف هجرية الموافق عام 66 و900 ألف. وبعد تخرجه عرضت عليه عدة وظائف، لكنه أبى مؤمنا أن بلاده بحاجة إليه، فعاد راجعا إلى حضرموت موطن أهله وأجداده ليقوم بخدمتها، فالتحق بسلك التدريس بالدولة القعطية في نفس العام الموافق لعام 66 و900 ألف للميلاد، واستمر في تلك المهنة التي عشقها مدرسا للغة العربية والتربية الإسلامية، فقام بالتدريس في مدارس الشحر وشبام وتاربة وتريم. وفي الفترة من أواخر عام 76 و900 ألف للميلاد إلى منتصف 80 و900 ألف للميلاد تولى نيابة عقود الأنكحة بمنطقة دمون لفترة ما يقارب 4 سنوات. وبعد افتتاح ثانوية تريم عام 78 و900 ألف كان أحد معلميها الثابتين حتى تقاعد عن التدريس والعمل التربوي عام 96 و900 ألف للميلاد. كانت حياته رحمه الله حافلة بالعطاء العلمي والنشاط الدعوي، ساعيا للنفع العام، متنقلا في المدن والقرى والأرياف والبداوة، حيث ظل متنقلا بالوعظ والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة في مساجد منطقته دمون، يعقد فيها الدروس والمواعظ اليومية والأسبوعية، كما يتنقل إلى مساجد حارات مدينة تريم وضواحيها والمناطق والأرياف المجاورة لها في وادي حضرموت المبارك.
كما كانت له رحلات دعوية إلى ساحل حضرموت ولحج وعدن وبلاد المهرة وغيرها لنشر الدعوة الإسلامية وتعليم الناس، فكان مثالا للوسطية الشرعية والاعتدال الواعي والسلامة الدينية قولا وفعلا. يكره التشدد والتعصب للهوى، فأعجب الناس برقة كلامه وسلاسة أسلوبه، فالتف حوله الكثير واستأنسوا بدروسه ومواعظه التي أثرت في نفوسهم فأحبوه، فكان محل تقدير الجميع، إلى أن أقعدته الشيخوخة ولزم بيته عام 33 و400 ألف هجرية. هذا وقد منحه الله همة عظيمة في هذا المجال حتى في آخر عمره مع تقدم سنه وفقد بصره، فكان كثير التردد والنزول إلى الأرياف والقرى المجاورة لمدينة تريم أسبوعيا، ويشعر براحة كبيرة في ذلك، ويفرح بلقاء الشباب الذين هم عماد المستقبل، فيجلس معهم ويحادثهم بروح تتناسب مع عمرهم. كما كان رحمه الله على درجة كبيرة من البساطة في حياته، ومن أبرز أخلاقه التواضع ونكران الذات، وهذه صفة تبرز في معظم علماء حضرموت، فهم لا يهتمون بالمظاهر التي قد يهتم بها أقرانهم، فهو لا يرى لأحد حقا عليه، ويكره التكلف والتزلف إلى أحد من أهل النفوذ، صادعا بالحق لا يخاف إلا لومة لائم. وبسبب نشاطه الدعوي خضع لإقامة الجبرية بتريم من قبل الحزب الحاكم في فترة السبعينيات من القرن الماضي، مع عدد من الدعاء منهم السيد العلامة الحبيب محمد بن سالم الحفيظ، والسيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب، والشيخ العلامة محفوظ بن سالم بن عثمان وغيرهم رحمهم الله جميعا. فكان يذهب يوميا صباحا ومساء إلى قصر الدولة بتريم للتوقيع بالحضور وعدم مغادرة المنطقة لعدة سنوات، كما قام بالعديد من أعمال الخير والنفع العام، منها عمارته لبعض المساجد المندثرة في منطقة دمون بتريم، حيث قام ببناء وترميم وعمارة مسجد الحبيب علي بن شيخ بن شهاب الكائن ببئر سوادة بمنطقة دمون، وأقام فيه الصلوات والدروس العلمية، إضافة إلى ترميم عمارة مسجد الإمام مشيخ بن عبد الله بمحرث دمون بتريم. وفي صباح يوم الاثنين 23 من شهر محرم عام 38 و400 ألف هجرية، الموافق للرابع 24 من شهر أكتوبر عام 16 و2000 للميلاد، فاضت روحه الطاهرة وانتقل إلى الرفيق الأعلى عن عمر ناهز 97 عاما، وقد شيعه الجمع الغفير من أهل مدينة تريم وضواحيها ومحبيه وتلاميذه وغيرهم، ودفن بمقبرة الزنبل عند أهله وأجداده رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار، وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فراديس الجنان.

0: ففي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان ماذا نأكل في الصيف لتجنب الإسهال والغثيان. مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف تفسد الأطعمة بسرعة وتتكاثر فيها الميكروبات، البكتيريا والفيروسات بشكل متسارع، لذلك يكثر في هذا الفصل الإصابة بالإسهال والغثيان والقي والتهابات المعدة. إن نظافة الطعام والالتزام بالإرشادات الصحية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذه الأمراض. أهم النصائح الغذائية والصحية في الصيف: شرب الماء بانتظام، اشرب كميات كافية من الماء النظيف طوال اليوم. إذا لم تكن متأكد من نظافة المياه قم بغليها أولا. إن الجفاف ونقص سوائل الجسم أثناء الإسهال والقي قد يكون أمرا خطيرا، لذا لا تنسى شرب الماء أبدا. الفواكه والخضروات الطازجة: تعتبر الفواكه والخضروات الطازجة مثل الموز، التفاح، البطيخ، الشمام، العنب مصادر ممتازة للفيتامينات والماء، ولكن يجب غسلها جيدا بالماء النظيف قبل تناولها. كما أن الخضروات الطازجة تقوي جهاز المناعة وتساعد في تحسين عملية الهضم. الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم: يعد الأرز الأبيض، الزبادي، شوربة الخضار والسمك المطهو جيدا من الأطعمة المناسبة للمعدة. هذه الأطعمة تهضم بسهولة وتقلل الضغط على المعدة في حالات الإسهال والغثيان. يعتبر الزبادي مصدر غني بالبكتيريا النافعة، فهو يحافظ على التوازن الطبيعي للأمعاء، يحسن الهضم، يساعد في تقليل بعض مشاكل الجهاز الهضمي. كما أن الحمضيات مثل البرتقال والليمون وغيرها من الفواكه الغنية بفيتامين سي تزيد من مناعة الجسم. هناك أطعمة وممارسات يجب تجنبها. من ناحية أخرى يجب تجنب الأطعمة المكشوفة على أرصفة الشوارع، اللحوم الغير مطهوة جيدا، الأطعمة البائتة أو المعاد تسخينها لعدة مرات، الأطعمة الغنية بالدهون والتوابل الحارة، المياه الملوثة، الثلج المصنوع من مياه غير نظيفة، لأن هذه الأمور تعد من الأسباب الرئيسية للإسهال والالتهابات المعدية. النظافة الشخصية وسلوكيات الوقاية: اغسل يديك جيدا بالماء والصابون قبل إعداد الطعام وتناوله، وكذلك بعد استخدام المرحاض. حافظ على نظافة أواني الطعام ولا تترك الأطعمة المطهوة لفترات طويلة في درجة حرارة الغرفة لأنها تفسد بسرعة. متى يجب استشارة الطبيب؟ إذا استمر الإسهال أو القي لأكثر من يومين، أو إذا صاحبهما حمى شديدة، دم في البراز، ألم شديد في البطن، أو ظهرت علامات الجفاف مثل العطش الشديد، قلة التبول، جفاف الشفتين والدوران، فيجب مراجعة المركز الصحي فورا وبأسرع وقت. خلاصة وتذكير: تذكر أن تناول الطعام النظيف في فصل الصيف وحفظ الأغذية بشكل صحيح واستخدام المياه النظيفة ونظافة اليدين والانتباه لتاريخ انتهاء الصلاحية هي أفضل الطرق للوقاية من الإسهال والغثيان ومعظم أمراض المعدة.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان 10 أخطاء تربوية يرتكبها معظم الآباء. إعداد الدكتور مطهر يحيى. تعد الأسرة المؤسسة التربوية الأولى التي يتشكل فيها وعي الطفل وشخصيته وقيمه واتجاهاته نحو الحياة، ويؤدي الوالدان دورا محوريا في بناء شخصية الأبناء من خلال أساليب التربية والتوجيه والمتابعة اليومية. ومع أن معظم الآباء والأمهات يسعون إلى تربية أبنائهم بأفضل صورة ممكنة، إلا أن بعض الممارسات التربوية الخاطئة قد ترتكب بحسن نية لكنها تترك أثر سلبي عميق على النمو النفسي والاجتماعي والسلوكي للطفل. وتشير الدراسات التربوية والنفسية إلى أن السنوات الأولى من عمر الطفل تعد مرحلة حاسمة في تكوين شخصيته، حيث تؤثر الخبرات الأسرية بشكل مباشر في ثقته بنفسه وقدرته على التكيف ومستوى نجاحه المستقبلي. لذلك فإن التعرف على الأخطاء التربوية الشائعة وتجنبها يمثل خطوة أساسية نحو بناء جيل متوازن نفسيا وأخلاقيا واجتماعيا. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على 10 أخطاء تربوية شائعة يقع فيها كثير من الآباء، مع بيان آثارها السلبية وسبل معاليتها وفق أسس تربوية حديثة. أولا، كثرة النقد واللوم. يحد الإفراط في توجيه النقد للطفل من أكثر الأخطر التربوية انتشارا، حيث يركز بعض الآباء على أخطاء أبنائهم أكثر من إنجازاتهم. يؤدي هذا الأسلوب إلى إضعاف ثقة الطفل بنفسه وإشعاره بأنه غير قادر على النجاح مهما بذل من جهد. كما أن النقد المستمر يخلق لدى الطفل شعور بالإحباط والخوف من الفشل، وقد يدفعه إلى تجنب التجارب الجديدة خشية التعرض للوم. ولذلك ينصح باستبدال النقد الجارح بالتوجيه الإيجابي والتركيز على تعزيز السلوك الجيد. ثانيا، المقارنة بالآخرين. يقع بعض الآباء في خطأ مقارنة أبنائهم بإخوتهم أو بأقرانهم، معتقدين أن ذلك يحفزهم على التفوق، إلا أن المقارنة غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ تزرع مشاعر الغيرة والنقص والحسد لدى الطفل، وتؤثر هذه المقارنات سلبا في تقدير الطفل لذاته وتجعله يشعر بأنه أقل قيمة من الآخرين. لذا يجب التركيز على قدرات الطفل الفردية ومساعدته على تطوير نفسه مقارنة بمستواه السابق لا بمستوى الآخرين. الأمر الثالث، العنف اللفظي. يشمل العنف اللفظي الصراخ، الإهانة، السخرية، استخدام الكلمات الجارحة. ورغم أن هذا النوع من العنف لا يترك آثار جسدية ظاهرة، إلا أنه يترك جروح نفسية عميقة قد تستمر لسنوات طويلة. فالطفل الذي يتعرض للإهانة المتكررة يصبح أكثر عرضة للقلق، للأنطوى، لضعف الثقة بالنفس، كما قد يتعلم استخدام الأسلوب نفسه في التعامل مع الآخرين. ومن هنا تأتي أهمية الحوار الهادئ والاحترام المتبادل داخل الأسرة. الأمر الرابع، غياب الحدود والقواعد. يعتقد بعض الآباء أن الحرية المطلقة تعبر عن الحب والثقة، فيتجنبون وضع قوانين واضحة لأبنائهم، إلا أن غياب الحدود يؤدي إلى الفوضى السلوكية وصعوبة التمييز بين المقبول والمرفوض. فالطفل يحتاج إلى قواعد واضحة تمنحه الشعور بالأمان والاستقرار وتساعده على فهم مسؤولياته وحقوقه. وينبغي أن تكون هذه القواعد عادلة وثابتة ومتناسبة مع عمر الطفل. خامسا، إهمال التعبير العاطفي. يعتقد بعض الآباء أن إظهار المشاعر يقلل من الهيبة أو يضعف الشخصية، فيمتنعون عن التعبير عن الحب والتقدير لأبنائهم، إلا أن الطفل يحتاج إلى الدعم العاطفي والشعور بالقبول والانتماء. فالكلمات الإيجابية والاحتضان والتشجيع تسهم في بناء شخصية مستقرة ومتوازنة وقادرة على مواجهة التحديات بثقة. نكتفي بهذه الخمس ونكمل ما تبقى، هذه العشر الأخطاء التربوية التي يرتكبها معظم الآباء لنتجنبها في الحلقة القادمة. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطة

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أبو بكر بن عمر بن عبيد بن مسعود بن مكلا، والعزاء للنساء عصر هذا اليوم في بيت أولاد المرحوم سالم بن عمرو بن فرج بحمالة بالخليف نجدي مسجد خرد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أبو بكر بن عمر بن عبيد بن مسعود بن مكلا، والعزاء للنساء في بيت أولاد المرحوم سالم بن عمرو بن فرج بحمالة بمدينة تريم بالخليف نجدي مسجد خرد. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن إقامة فعاليات ختام الدورة الفرعية والدورة الإعدادية وتكريم الأوائل، وذلك يوم غد الاثنين في تمام الساعة 4:30 عصرا بدار المصطفى بتريم. وسيتخلل الحفل محاضرة للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 772-791-162. وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 772-791-162.
3: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11:00 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. ما زلنا في ذكر أحكام المياه، وقد عرفنا أن الماء في حكم الشرعي ينقسم إلى طهور وطاهر ومستعمل، طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. الطاهر هذا يدخل فيه المستعمل ويدخل فيه المتغير بالطاهر، والمتغير بالطاهر طهور وطاهر، ويشمل المستعمل والمتغير بالطاهر، والثالث النجس. هذا في حكم الشرع. أما التقسيمات الأخرى فيما بعد، ما عين، ما نهر، ما بحر، هذه التقسيمات ليست تقسيمات شرعية، وإنما المقصود هنا معرفة الحكم. وما شاء الله وقد أفاض الفقهاء تفصيلا وتفريعا في ذكر أحكام المياه، وكل ذلك رجوعا إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء معنا ذكر الماء المشمس وكراهته بالشروط المعروفة، وجاء معنا أيضا ذكر المستعمل، ذكر المستعمل، وكلاهما طاهر، المشمس طاهر، وهذا يجوز التطهير به، ألا يكون فيه كراهة فقط إذا اجتمعت الشروط. المستعمل ما يجوز الطهارة به، لا رفع الحدث ولا إزالة له، النجس، خلافا للإمام مالك فقد جوز بالماء المستعمل إزالة النجس ورفع الحدث. وعند أحد الأئمة أيضا أنه يجوز بالماء المستعمل إزالة النجس لا رفع الحدث، وعند الشافعية لا ذا ولا ذا، لا بد من يكون الماء طاهر عن عن الاستعمال وعن التغير بالكثير. وإن كان هذا طاهر، المستعمل طاهر والمتغير بالطاهرات طاهر، لكن لا تجوز الطهارة به، لا تجوز الطهارة به. إلى أن قال عندنا في آخر مسألة: أو جمع المستعمل فبلغ قلتين جازت الطهارة به. عندنا مياه مستعملة في عدة أواني كلها قليلة، جمعناها صار كثيرا، فما حكمه؟ طاهر ولا مستعمل؟ طهور ولا مستعمل؟ طهور لكثرته، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. بل لو كان عندنا أواني كل منها ما متنجس، هذا الإناء فيه نجاسة وهذا فيه نجاسة، جمعناه معا ولا تغير به، فما هو؟ طهور، من باب أولى في المستعمل. حتى في النجس كذلك، لو جمعنا مياه قليلة متنجسة فبلغت قلتين فهي ماء طهور. وإن تفرق بعد ذلك، بعدين فرقناه، جمعناه مرة ماشي فيه تغير، بعدين فرقناه في الأواني مرة ثانية صار قليل في كل محل، إيش هذا؟ طهور أيضا. ما شاء الله اكتسب قوة الطهورية بالاجتماع، فالتفرق بعد الاجتماع ما عاد ضره بعدين، طبعا مع زوال له، مع زوال التغير عنه. ثم قال في مسألة الاغتراف: ولو أدخل المتوضي يده بعد غسل وجهه مرة أو جنوب بعد النية، تمام، في دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف لم يضره، وإلا صار الباقي مستعملا. عندنا ما قليل، وهذا شخص أراد أن يتوضأ أو يغتسل من جناب، فإن أراد أن يتوضأ فإذا غسل وجهه مرة، إن أراد غسله مرة، وقال عندكم مرة، لكن إذا أراد أن يغسل وجهه ثلاث مرات فبعد الثلاث المرات، إذا بعد غسل وجهه مرة إن أراد مرة، وبعد غسله ثلاث مرات إن أراد ثلاث مرات، أدخل يده في الإناء. الآن اليد هذه وقت رفع حدثها، الحين الوجه ارتفع حدث، الآن اليد لما دخلت في الإناء بيرتفع الحدث، بينفصل الماء عنها، بيصير الباقي مستعمل بانفصال الماء من اليد، بيرتفع حدث اليد، إنه الاغتراف. وإن كانوا جنوب بعد نية، كانوا جنوب متى يصير باقي يستعمل بالنية، سواء أدخل وجهه، أدخل رأسه، أدخل يديه، أدخل قدميه. فإذا نوى الاغتراف باعتبار يده كأنها إناء يغرف بها، بعدين بعد ما يغرف بها يغسل، بعد أن يغرف بها يغسلها، بعد أن يغرف بها يعدها أولا مغرفة ثم يغسله، وإن لم ينوي الاغتراف صار الباقي مستعملا. هذا على المقرر في المذهب. وهناك جمع من العلماء قالوا بعدم وجوب نية الاغتراف، لأن علماء المذهب استخرجوها استخراجا واستنتجوها إنتاجا، ولم يرد فيها نص في الحديث النبوي، لم يرد فيها طلب نية الاغتراف عندنا، حتى نظم بعضهم القائلون بعدم وجوب نية الاغتراف، وأنه إن نوى الاغتراف أو لم ينوي لا يصير الماء مستعملا، فالماء طهور، نية الاغتراف ما أو ما اشترط التعرض لها. قال بعضهم أوجب جمهور الثقات الظراف عند التوضي نية الاغتراف، جمهورهم أوجبوه. ووافق الشاش بن عبد السلام على تركها، والبغوي ذو العفاف، عاد في بيت قبله أو ها من بعد غسل الوجه من يلغيها فماءه مستعمل بالخلاف. ووافق الشاش ابن القفال الشاشي، اسمه القفال الشاشي ابن عبد السلام، عالم آخر عز الدين بن عبد السلام، على تركها. والبغوي ذو العفاف، إمام البغوي هذا صاحب التفسير، علامة كبير من أئمة الشافعية، ومن عجيل الحبر أفتى على إهمالها، والحبر فتواه كاف يكفي، يعني إذا عالم حبر من أحبار الأمة أفتى فتواه كافية. فذكرهم أربعة ثم قالوا، ولذلك قال الشيخ عبد الله بن عمر بن مخرمة، فينبغي للعالم ألا يشدد على العامي بل يفتيه بعدم وجوبها، لا يشدد عليه، لا يشوش عليه عبادته، يتشوش عليه وضوءه، ما عاد يدري وضوءه صحيح ولا باطل. والذي فهمها هي أمر سهل، ليست الاغتراف، هذه ايش نية الاغتراف يعني؟ ايه بيحمل فوق راسه، بيحمل 20 كيلو ولا ايه بيلقي نية بينه، هذه أنه لا ناوي الاغتراف. لكن إن صعبت على العامة لبعدهم وقلة جهلهم، العامي اللي يسأل هذا لا يشدد عليه بأنها واجبة، كأنها متفق عليه، ما دام فيها خلاف علماء قائلين بها فلا تشدد على من لم يحتمل من العامة هذا التشديد، وإلا صار الباقي مستعملا. وهذا من شروط الماء المستعمل الذي لا تصح الطهارة به ألا ينوي به الاغتراف. وذكرنا شرط أن يستعمل في فرض الطهارة، وأن يكون قليلا، وأن لا ينوي به الاغتراف، وأن يكون منفصلا عن العضو. أما المتردد على العضو، شوف تدقيق الفقهاء كيف، متردد على العضو ليس بمستعمل، تمام، وإلا ماشي ما بيصير، ما بيعرف، ما حد يعرف يتوضا، كل ما مشى من هنا شوف إذا مستعمل وكيف بعدين إيش اللي ما هو مستعمل، بعدين ينفصل عن العضو. ثم ذكر مسألة أخرى كلها متعلقة بالماء القليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. إيه مفهومه؟ أن الذي لم يبلغ قلتين يحمل له يحمل الخبث. قال: ولو انغمسه جنباني في ماء قليل فأكثر دفعة واحدة، لا في قلتين عفوا ليس في قليل، ولو انغمسه جنباني دفعة أو واحدا بعد واحد في قلتين ارتفعت جنابتهم. تمام، ما في إشكال لكونه قلتين ارتفعت جنابتهم ولا يصير مستعملا، يعني كأنه ما راكدة ما واقف في مكان، الماء طهور ولا يصير مستعمل، وإن كانوا جنبان فأكثر حتى 100 جنب اغتسلوا وهو قلتين ما يضر، ما يحصل تغير. تفضل. ولا يصير مستعملا لكثرته لكونه قلتين، أما لو كان أقل إذا واحد غمس وطلع بيصير الباقي مستعمل. نعم. والقلتان الآن بيذكروا القلتين، طبعا هذا السؤال يضع نفسه، ما هي القلتان هذه التي هي كثير حتى نعرف أن ما دونها قليل؟ كيف نعرف القليل من الكثير إذا لا معرفة القلتين؟ طيب المعلم، القلتين هذه ما هو أمر وهمي، أمر حقيقي وواقعي ينبغي أن يعرفه طالب العلم. ضبطه هنا بضابطين: بالمساحة وبالوزن. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا، بالتقريب 500 رطل بغدادي. الرطل البغدادي يساوي تقريبا الآن بالجرام، لأن الأرطال ما أكثرها رطل بغدادي ورطل شامي ورطل حضرمي ورطل بندري ورطل تريمي ورطل مصري، كل واحد مختلف عن الثاني. الرطل البغدادي يساوي تقريبا 450 جرام، 450 جرام بالتقريب يساويها الرطل البغدادي، يعني حوالي الرطلين أقل من كيلو، أقل من 1000 جرام الرطلين بغدادية تقريبا. طيب ما عندنا أرطال بغدادية، أرطال بغدادية عندنا مساحة، عندنا لترات، اللتر الآن أصبح مساحة معلومة ممكن الضبط بها، كثرة القوارير المنتشرة باللترات والمقاييس متنوعة. أولا بالمساحة اللي ذكرها هنا، لأنه ما في لتر في زمانهم يذكرون ولا جرام، حتى عندهم أرطال أواق قفال، عندهم دوانق أيضا هذا يضبطون به، أما الجرام فهذا وزن حديث، لكن هي في الأصل هي مكان مكيل. بالمساحة ذراع وربع طولا، ذراع وربع عرضا وعمقا، طولا وعرضا يعني مربع، شكل مربع سواء كان ثابت حوض أو محمول في هذه المساحة فهو قلتان، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا إذا كان المكان مربع، أما إذا كان مدور أو مثلث يختلف. قالوا في المدور ذراعين عمقا وذراع قطرا، لأن المدور ماشي فيه طول وعرض، فيه قطر من كل مكان جئت إليه هو نفس المساحة من المركز، من مركزه نفس المسافة في أي جزء وفي أي جهة من المكان المدور. والقلتان في المدور ذراعان ونصف، ليست ذراعان فقط، ذراعان ونصف عمقا، وذراع هم يقولون عرضا، ولكن عند أصحاب الهندسة والمساحة يعتبرون المكان المدور مساحته قطر، ولا يقولون مربع ولا مستطيل ولا عرض ولا طول، لأنه كله مستوي. وفي الحديث إذا بلغ الماء قلتاني من بلالي هجر، يعني كيف عرفوا أن هذا ذراع وربع عرضا وطولا وعمقا؟ قال من قلال هجر، لأن الشافعي رضي الله عنه رأى قلال هجر لأنه سافر ورحل لطلب العلم وللاستفادة وللمعرفة، ذهب إلى بغداد، ذهب إلى مصر، جاء إلى الحرمين تعلم، جاء إلى المدينة المنورة، ورجع إلى اليمن وغيرها. وهجر في منطقة قريب من المدينة يقال لها هجر، وفي منطقة في البحرين يقال لها هجر. يحتمل أن يكون هذه، يحتمل أن تكون هذه، لأن أشياء تصنع وتحمل وتباع في الأماكن. قال الإمام الشافعي رأيت القلتين قربتان وشيء، قربتان وشيء، عبر بكلمة شيء، كم الشيء ذا؟ نصف، ربع، أو أقل أو أكثر، القلة الواحدة. فاعتبروا الشيء هذا نصف، قالوا يلا الشيء نصف، بيصير مجموع القلتين خمس قرب، كل قلة قربتان وشيء. سميت قلة لأن الرجل العظيم يقلها يحملها، الرجل العظيم البدين يقدر يحمل هذه القلة، القلة يعني 250 رطل، 120 كيلو حملها سهل، 120 كيلو رجل عظيم ممكن، رجل ضعيف لا، حتى 50 ما بيقدر يحمل. الرجل العظيم يمكن في أزمنتهم رجل العظيم أحسن من رجل العظيم في زماننا. فضبطوها قلال هجر في النهاية 500 رطل البغدادي، أو بالمساحة ذراع وربع، كم الذراع؟ كان حرجعنا كم الذراع وربع؟ الذراع وربع ما يزيد على 46 سنتيمتر، لأن العلماء لما ضبطوا الذراع بالشعير أنه 144 شعيرة، لا يوجد شعير بلغ 46 سنتيمتر، منها ما بلغ 40، منها 42، ماشي بلغ 46. والمتفق عليه الآن المشهور في المساحة وغيرها أن الذراع 46 سنتيمتر، عاد ولا إلا 2 ملي هكذا ضبطوا، إلا 2 ملي. ف 46 ربعها كم؟ ذراع 46 ربعه كم؟ 11 ونصف. 40 ال 40 ربعها 10، وال 6 ربعها كم؟ 1.5. إذا الربع 11.5، يعني 57 سنتيمتر ونصف، هذا ذراع ربع. خلاص، إذا كان عندنا مساحة حوض ولا بركة ولا إناء عمقه 57 سنتيمتر وعرضه 57 طوله 57، إذا هي قلتان، 57 سنتيمتر ونصف، هذه اللي هي ذراع وربع. طيب باللتر كم ضبطوا؟ اختلفوا في ضبطه، منهم من ضبطوا 216 كصاحب التقريرات السديدة، ضبطوا ب 216 لتر، ومنهم من ضبطه ب 190 لتر واعتبره هذا التحقيق عند التعيير والربط بالوزن يرجع إلى هذا 190 لتر. وعلى كل حال فإنسان ممكن يحتاط، هي تقريبية يعني، ما هي لم ترد تحديدا وإنما هي تقريب. فالقلتان لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة بل بالتغير بها. عندنا قلتين في نجاسة لاقتها وانغمست فيها، هل هي نجسة؟ هل تغيرت؟ قال لا، قل خلص الملاقاة لا تغير، لمجرد الملاقاة مجردها لا تغير. بل بالتغير ولو يسيرا، هذا نجاسة، لو تنجس ولو يسيرا فهو متنجس، وإن كان الماء كثيرا ما دام حصل فيه تغير. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فتطهروا على الوجه الصحيح وعلى الوجه الأحسن من غير تقصير ولا مبالغة ووسوسة. ذا غير مطلوب، هذا غير مطلوب، بل يتوسط ويحسن ويتقن الطهارة، لأن الله سيطهرك بها، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. ثم انزال التغير بنفسه، يلا الآن بنرجع خلاص مشان ما نقف عند التغير فقط، باقي إزالة التغير وأن نسعى في إبعاد له، في إبعاد التغير. انزال التغير بنفسه أو بماء، أضفنا عليه ماء، في تغير يسير حتى يسير، انزال بنفسه. جلس كم أيام جينا حصلنا الماء صافي، لا رائحة فيه ولا لون فيه ولا طعم آخر فيه، ما نظيف صافي، صار طهورا لزوال التغير بنفسه. أو بماء، كاثرنا بماء آخر، أضفنا إليه مياه أخرى فزال التغير، صار طهورا. أو بمسك، جبنا له مسك، قلنا مشان الرائحة دي تروح حقه واللون، حطينا فيه ما عاد يتغير، رائحة مسك فقط. أو بخل أو بتراب، قالوا لا، إن وضعنا شيء غير الماء فلا يطهر، لأننا لا ندري أطهر أذهبت النجاسة أم استترت وهي لا تزال موجودة وسط الماء، وسط الماء. وعند سؤال الناس عن مياه الصرف الصحي، هل مياه الصرف الصحي التي يتم تكريرها وتنظيفها حتى تعود مياه صافية، هل هي طاهرة؟ يجوز استعمالها في الطهارة، الوضوء، الغسل؟ قالوا قاسوها على هذه المسألة، إن لم نضع فيه شيء هو بنفسه زال، أو بمجرد التكرير يعبر من فلتر إلى فلتر إلى فلتر إصف صافي صافي ماشي في تغير، فوطى ما حد وضع شيء فيه إلا زال بنفسه. وإن وضعنا فيه شيء، أضفنا إليه مثلا ما يسمونه الكلور، وضعوه وسط الماء مخلوط بالنجاسات، مياه صرف صح، إن كانوا موضوع فيه فهذا مؤثر، لا يجوز الطهارة به. تمام، لأن النجاسة ربما استترت ولم تذهب، الكلور سترها ولم يذهبها، فقاسها العلماء على هذه. ودونهما ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة لأنه قليل، فأي نجاسة بسيطة غيرت، حتى ماشي تغير حصل نجسته ماشي تغير، ما بأوصافه كلها لونا ريحا طعما ماشي تغير، قالوا خلاص ما دام لقي النجاسة فهو متنجس، لا يصح به إزالة النجس ولا رفع الحدث بالملاقاة لا بالمجاورة. وضعنا ماء عند نجاسة، عند حيوانات ميتة تتغير من هذه المجاورة، ما يضرها لأن ما هي ملاقاة، دي إن لم يلاقيه الماء ماشي ملاقاة مباشرة بالفعل. وإن لم يتغير، إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر. وهذا هو المعتمد عندنا في المذهب. وفي قول إن الماء طهور ما ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه. في حديث ورد الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه. إن غلبه صار في لونه وريحه وطعم متغير، وإن ما غلبه شيء لا يضر، حتى لا يضر حتى وإن كان قليلا. والقول الأول المعتمد أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، هذا ما بلغ قلتين. تمام. إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر. في أشياء معفوة، سنة معفوات يعفى عنها من النجاسات، يتنجس فيعفى عنها. دون القلتين من الماء، وكذا الكثير من المائعات. عندنا ماء أقل من قلتين، أو مائع آخر زيت أو خل أو عسل هو كثير، هذه أشياء يعفى عنها في الماء القليل والمائعات الكثيرة. ما كان من المائعات أكثر من قلتين أو من الماء أقل من حتى أقل من قلتين، هذه أشياء لا تضر فيه، معفو عنها، هي متنجسة الحكم يشملها لكن معفو عنها. ذكرها العلماء في المعفوات، أولها إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر المعتدل، البصر المعتدل ما يرى، لا الشخص ضعيف البصر ولا حاد، ولا حاد البصر لا يراه البصر كونيم الذباب المخروج الذي يخرج من الذباب، ها؟ أو رأى الذباب وقع في نجاسة، رأى الذباب وقع على نجاسة ثم طار إلى هذا إلى هذا الماء. أكيد وين ما علق فيه شيء من النجاسة الرطبة الذي وقع عليها ومباشرة جاء على الماء. إذن هذا الذي لا يراه البصر الذي علق في الذباب حط وسط له، حط وسط الماء فيعفى عنه. نعم، فهو معفو عنه. أو ميتة لا دم لها سائل، يقول لك معفو عنها أيضا. إذا وقعت في الماء القليل أو المائع الكثير، ميتة لا دم لها سائل، بشرط أنها ما تغير، لا لا تغير ولا تطرح عمدا كذا، شرطين، لا تغير ما وقعت فيه ولا تطرح عمدا. واستثنوا من العمد طرح الريح

0: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء لما يغمسه ويكون أحيانا شيء حار بيموت، كيف نخرجه ونشربه؟ معناه أنه طاهر ما تنجس، فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء، والذي فيه الدواء يرفعه. فإذا غمسته ما الذي ينزل من هذا الجناح ويتلف ما أخرجه الجناح الأول؟ سبحان الله، شيء عجيب. ماشي ميكروسكوبات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بها ماذا يخرج. وقد وجد هذا بالفعل، وقد لوحظ الميكروبات التي تنزل مع الجناح، مع أحد الجناحين، ثم بغمس الجناح الثاني تموت هذه الميكروبات. حرب، معركة تقوم، يعني جيشين، جيش في الجناح ذا، جيش في الجناح الثاني، ذا غمسه نزل الجيش وقتل ذا، ما عاد عدو، خلاص انتهى كله. نعم. ولو رآه قوي البصر، رآه هذا الذي وضعه الذباب، وقع على رطب ثم وقع على، ما يضر، قال، لأنه في عند النظر المعتدل لا يراه له، لا يراه البصر. أو ميتة لا دم لها سائل كذباب. طيب وش وهل بالتجربة فقط مذكروا هذه التجربة المعروف، لكن لو بغينا في حيوان ما نعرف هل هذا يسيل دمه ولا لا، أين لقيه؟ نسأل من؟ نقطعه؟ هل نقطعه مشان نتأكد؟ خلافي بين العلماء، خلافي. منهم من قال نعم يقطعه ليتعرف الحكم، ومنهم من قال لا هذا تعذيب، ليش تقطعه؟ مشان تعرف، لا تشوف ولا تقطعه. أو ميتة لا دم لها سائل كذباب ونحوه. للأمر بغمس الذباب المفضي لموته كثيرا، وقيس به كل ما لا يسيل دمه. وسواء الجاري والراكد، وسواء في هذا الماء الجاري يعني المتنجس بملاقاة النجاسة، إن كان راكدا أو جاريا. الراكد عرفناه، طيب الجاري هل يشمله الحكم؟ يشمله الحكم، إلا أن كان الجرية قلتين أو أكثر خلاص ما يضر. كان الجرية حق الماء، ما هي الجرية؟ من دفع في من دفع في مستوى أو منخفض، دفع في مكان مستوى أو منخفض، الموجات تجي واضحة، لا لابد من الماء من موجات، لازم من تموج له. فالموج نزله في الحافة حق النهر أو المجرى، كان الحافة ذي ما شاء الله الجري حقها تساوي قلتين أو أكثر، فما يضر. وإن كان الحافة ذي لا صغيرة، مجموع الماء حق الدفعة ما بيجي قلتين، فيعتبر ما قلي. ثم قال فإن كوثر القليل، كوثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير طهر، هو قليل كاثرنا بما كثير حتى صار كثير، بلغ قلتين والتغير غير موجود صار طهورا. والمراد بالتغير التغير اللي تقصدونه، قال يكون طعمه ما هو جيد، لا ريحه ولا لونه، متغير بالطاهر او بالنجس، اما اللون او الطعم او الريح. لانه في عندنا متغير بالطاهر هذا ما يجوز التطهر به، وعندنا نجس. هاي المقصود بالتغير، تغير اللون او الريحه والطعم، هذه الاوصاف الثلاث. عشان غيرها ها شي احساس كذا ولا شي بيحسوا الا لون او ريح او طعم. فبالاجماع، اما في النجس فبالاجماع اذا حصل تغير بواحد من الاوصاف الثلاثه ينجس. واما في الطاهر تغير، حطينا شيء فيه لون وتغير بس، ماشي لا طعم وطعمه ماء ورائحته ماء، بس اللون تغير على المذهب انه هذا تغير يعتبر معي، صار لا يسمى، صار لا يسمى ماء ولا تغير طهر. والمراد بالتغير بالطاهر او بالنجس اما اللون او الطعم او الريح. ثم قال رحمه الله تعالى: ويندب تغطية الإناء. نعم ها ايوه طول ماء، لنا ما ايش هذا كأنه ماء جاري، ما جاري جريات حقه الدفعات لم تبلغ قلتين، وفي نجاسة موجودة كل واحدة عبرت عليها تنجست مجموعة ألف قلة، لكن بسبب جريانه كل واحدة مرت وهي دون قلتين تنجست. إذا اجتمعت خلاص، إذا اجتمعت في مكان واحد خلاص، ولا ست ولا تغير فهو طهور، مفرقة جاري يعني جاري، هو كأنه جاري متجه إلى بحر ولا متجه إلى صحراء ولا يدور في نفس المكان. هذا كل جرية منه ليست قلتين، وفي نجاسة ثابتة موقعة في المجرى، كل جرية عبرت عليه خلاص، كل واحدة أخذت قسمها من له من النجاسة، كل واحدة أخذت قسمها. وإن كان اجتمعت آلاف القلى، المياه كثيرة ضخمة. نعم نعم نعم نعم، لأنها لاقت الماء الذي لا ينجس، الجاف جاف مع الجاف، يقولون في القاعدة الشهيرة: جاف بجاف لا ينجس بلا خلاف، ماش خلاف فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: فلو وقع في أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وقبله، ويندب تغطية الإناء. فائدة: أولا لا يقع شيء في الإناء فيغير الماء، أو لا يقع حيوان صغير فيتأذى فغطي الماء خلاص، مسبح مغلق لا يمكن دخول الحيوانات إليه. وقد ورد هذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال: خمروا الآنية ولو أن تعرضوا عليها عودا، حتى عود، ما هو لازم الغطاء الأساسي، حتى عود. قال صاحب الزبد: ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية. وفي الحديث أيضا: فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء. والفائدة الأخرى ما ورد في صحيح الإمام مسلم أنه في أحد أيام السنة غير محدد في السنة ينزل بلاء، فأي إناء يكون مكشوفا يصيبه البلاء، فأمرنا بتغطية الأواني. قال صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية ولو أن تعرضوا عليها عودا. وفي صحيح مسلم أن أنه ينزل في يوم من أيام السنة وباء أو بلاء، فإذا صادف إناء مفتوحا أصابه ذلك البلاء، ولم يحدد في السنة ما هو ذلك اليوم. والسر أيضا في الدفع هو ذكر الله، عندما يضع الإناء يضع العود على الإناء مثلا أو الغطاء بسم الله، فإن السر الدافع لشر الوباء هو اسم الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يضع العود هكذا بس، ولكن يضعه مع اسم الله تبارك وتعالى. وقد عمل بعضهم بهذه السنة فأصبح يرى حية فوق العود لم تقدر على النزول إلى الماء بسر اسم الله تبارك وتعالى. وسيتكلم بعد ذلك عن الاجتهاد، لأنه قد عرفنا أن وسائل الطهارة الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء، ووسائل الوسائل اثنان، الأواني والاجتهاد. فبدأ يذكر بعض أحكام الأواني، وسيذكر بعضها أيضا في بعد ذلك، وسيذكر الآن الاجتهاد، لأنه من وسائل الوسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتحا ورزقنا إياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواتنا الكرام مستمعي نور الإيمان من دار المصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه تحية طيبة مباركة في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر المبارك، مع لحظات مباركة نقضيها وإياكم في رحاب العلم والعلماء، مع حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. ومعنا هذا اليوم وتواصل الحبيب العلامة علي المشهور ابن محمد بن سالم بن حفيظ، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. نرفع إليه أسئلتكم واستفساراتكم، نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله وما قاله علماؤنا الأجلاء، حتى تستقيم عباداتنا وعاداتنا على المنهج الذي أتى به الحبيب المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. لحظات طيبة نقضيها ونستقبل فيها استفساراتكم على الهاتف رقم 417970، هاتف رقم 417970. فأهلا وسهلا بكم وبمشاركاتكم وباستفساراتكم، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الفائدة والقبول. بادئ ذي بدء، نبدأ أسئلتنا في هذا اليوم بسؤال ورد من أحد الإخوان المستمعين، يقول فيه، يسأل عن احتكار المواد الغذائية. يقول أن التجار أصحاب البيع بالجملة أول ما يبدأون بارتفاع الأسعار، ثم يتبعهم أصحاب التجزئة لأنهم مقيدون بالتاجر الكبير، ثم التاجر الصغير يعمل صاع بصاعين من دون أسباب معرقلة لسعر المواد، ولكن خوفا من الحرب، فما رأيكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن هذا السؤال المقدم من السائل حول حكم الاحتكار وما يتبعه من جشع ومن استغلال فرص لإيذاء المسلمين وإظهار الإحراج والتشويش على المجتمع، الاحتكار هذا حرام. والنبي يقول في حديثه: المحتكر ملعون والجالب مرزوق. حقيقة الاحتكار الذي ذكره العلماء أنه يأخذ السلعة أيام الغلاء ويخفيها ويضمها ليبيعها بأكثر ثمن. ثم أن الجشع في بعض الناس عنده إذا سنحت الفرصة لأن يزيد في الأسعار، يظن أن هذا فرصة سعيدة له، يجب عليه أن يعرف ويوقن أن هذه فرصة اختبار من المولى له، كيف يعامل الناس وكيف يعامل أخوانه المسلمين. فإذا كان يعاملهم بالرافة والشفقة والسماحة، فلا شك أن الله سيعامله بمثل هذه المعاملة. وإن شدد عليهم واعتبرها فرصة في أن يزيد في الأسعار، هذا لا شك أن الله بيضيق عليه، بتضيق عليه بأساليب ما هي على باله، إما بأمراض أو بأسقام أو بحريق أو بغريق أو بسرقات أو بأشياء ما تخطر على باله. لأن المال الذي يدخل بطريقة طيبة بنفس طيبة بسماحة، هذا يطيب مع صاحبه ويتبارك معه. أما المال الذي يدخل بالشح والغلظة والشدة، فإنما يقارنه المسخة والبلاء، فعلى كل حال السؤال مقدم حول احتكار البياع مشتري الموردين والذي يبيعون بالتجزئة. فالعملية تبدأ من الأشخاص اللي يوردون البضاعة من الخارج، يبدون يزيدون قليل، يأخذون بعدين الثانيين اللي يجزون يبيعون بالتجزئة يزيدون وزيادة، وهذا يزيد على هذا. وما الموجب لهذا؟ ما الدافع لهذا؟ أمور يعني لا يعلمها إلا الله، أمور خفية، كله يعني سوضا وكله تفاعل بالغلا والقحط. لماذا ما نكون نعرف إن ما عند الله خير مما عندنا، وخزائن الله ملأ، ولا ينبغي لهذا لهؤلاء الأغنياء البيع مشتريه ليوردون البضاعة أن يزيدون في البضاعة بمجرد ما يسمعوا سعر حرب، يسمعون حرب أو يسمعون شيء تو يرفع في الأسعار لبضاعة اللي عنده. هذا ليس من المعاملة الحسنة وليس من المعاملة الطيبة، فيجب عليه أن يبيع البضاعة اللي عنده بالسعر الذي دخلت عليه. بعد لو فرضنا اشترى بضاعة ورد بضاعة غالية يطرح السعر على حسب الشراء، على حسب وقتها. أما الآن بضاعة هذه منين يعني يسوق لك، ومن أين يستحسن لك أن تزيد تحصل فيها أرباح باهظة؟ هذا جشع يعتبر جشع. هؤلاء جشعين. البضاعة هذه عندك هل أخذتها بالسعر الغالي؟ طيب بعد لما تأخذ بضاعة بالسعر الغالي طرح لك نسبة معقولة في الربح وبحب السعر اللي دخلت عليك به. أما الآن البضاعة هذه ينبغي لك أن تبقى تحسن الظن في ربك، وأن تعامل بالصدق، وأن تعامل بالإحسان وبالمعروف، بعها بموجب السعر العادي. وهذا اللي يشترون منك اللي يبيعوا أصحاب التجزئة كذلك ينبغي لهم لا يستغلون الفرصة، أي بضاعة يحتقرها يقول لا أعطيك إلا حاجة بسيطة، لا يخلي الناس هيجهم على أنهم يدورون عنها. وهنا ليس بالاحتكار، وقد يبدون بالاحتكار هذا الأغنياء الكبار. إذا حد بغى منهم بضاعة يقول لا أعطيك إلا نسبة قليلة، لأن الحرب أو لأنه هناك حالات ما أدري إيش المستقبل. لماذا؟ هذا قدو مما يروج ومما يثير مشاعر الناس، يخلي الناس يتفطنون يتنبهون البضاعة هذه كذا، وذاك بعدين يبيع بزايد. هذا كله معاملة غير حسنة. فينبغي للبياع بالجملة وأصحاب التجزئة أن لا يجعلوا فرص مثل ما يحصل الآن من حرب وغيره، فرص لأن يزيدوا في الأسعار حسب ما يشتهون وحسب ما يريدون. هذه امتحان من الله لهم. فهذه حالات لا شك أن الله يمتحنهم، فإن وجدتهم جشعين، وجدتهم يعني شداد، يعني قاعد اعتبروها فرصة للغلاء، فالله بيشدد عليهم. من شدد؟ اللهم، النبي يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق اللهم به، ومن شق عليهم فاشقق اللهم عليه. شو دعوة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ولي منه ما هو حاكم، لا، من تولى زراعة، من تولى تجارة، من تولى أي شيء مما يتعاطونه المسلمين، إن كان رفق بهم يرفق الله به، الله بيرفق به وبيلطف به في أموره كلها. ومن شق عليهم، هل ارتفاع السعر لما زيده في بضاعة ما ماشي موجه. أنا ما خدتها غالي، خدتها بسعر معروف لي نسبة في الربح حق الخدمة حقي أطرحها فوقها، لماذا طلع في سعر؟ ليه؟ لأن البضاعة اللي بشتريها بعد بتكون غالي. طيب ليه خدت من الغالي بقال؟ أما الآن البضاعة اللي تحديدك لي يخدتها بالثمن العادي بحكم أنت، لأن فإن زيدت فيصير حكمك شقيت على على على على على أفراد الأمة دي. ومن شق عليهم فاشقق اللهم عليه، الله بيشق عليك وبيحصلون نكبات إن اعتبروا وذكروا يا حبذا ما لهم، بيحسونها يوم بعد اليوم في الدنيا قبل الآخرة. فإذا بغوا البركة في تجارتهم فعليهم أن يشفقوا بالأمة ويرحموا الأمة ويساعدوهم، وقد تكون اختبار لك. فكثير من الناس لو باعوا برخيص في الحالات الذي الناس في اضطراب لا شك ربي بعدين بيعوضه وبتجيه أرباه ما على خاطره ولا على باله، لأنه عنده شفقة وعاطفة ورحمة بالمؤمنين ورحمة بالمسلمين. فنهيب ونوصي البيع المشترية اللي يبيعون بالجملة واللي يبيعون بالتجزئة أنهم الآن في مختبر، في امتحان من الله، فإن رفقوا بالأمة فالله بيرفق بهم، وإن شددوا عليهم وطلعوا في الأسعار دعوة النبي بتحل على كيرانهم. وقال النبي ومن شقى فشقق اللهم عليه، ما أدري مشقى فيه مرضية تجي شق عليه مرض أو حريق أو غريق أو سرقات أو نهب أو ضياع أو اختلاس أو أو أو, أو زوايا كثيرة، ونسأل الله الحفظ لهم وأن نوصيهم بأن يرحموا ويشفقوا ويعطفوا. بل عدل إذا شيء أزمة مثل هذا ينبغي له العاد يأخذ ربح يبيع البضاعة بموجب ما دخلت عليه في هذه الأزمة الراهنة حتى يجي الفرق إن شاء الله قريب ويحصل أرباح بعدين بهضة. والله يهدي الجميع ووفقنا لكل خير والعافية منكم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. وهذا سؤال وصلنا قبل البرنامج بقليل، تقول امرأة سنها 50 عاما والعادة الشهرية قد انقطعت عنها سنة، والآن بعد شهرين جاءتها العادة قليل يومين يوم أو يومين، ما حكم الصلاة في ذلك؟
2: المقرر عند العلماء فقه الشافعية ذكروا أن الحيض أقل يوم وليلة وأكثره 15 يوم، وأنه أقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، يعني قبل 9 ما يسمى حيض، يعني سني الحيض يبدأ في المرأة من بعد 9 فيعتبر حيض إلى أن يصير تصير إلى سن الياس، وسن الياس 60 سنة. لكن ذكر العلماء لو بعد 60 جاه دم فيعطى حكم الحيض. الحين هذه عادة ما لم تصل سن الياس السائلة في سؤالها عدل في 50، فنقول إذا ظهر لها دم ومجموعه في 15 يوم 24 ساعة فأكثر، في 15 يوم 24 ساعة متواصلة أو مفرقة، هذا حيض تترك الصلاة. وإن كان قطع من المرأة حيض 2 3 سنين 5 سنين 10 سنين ثم ظهر دم، نقول أعطيه حكم الحيض. إن كمل 24 ساعة متواصلة مفرق في 15 يوم نقول هذا حيض يعطى حكم الحيض. وإن هلا جاء ساعة ساعتين وانقطع ما هو حيض، تقضي الصلوات حقه. فالحيض أقله يوم ليلة 24 ساعة وأكثره 15 يوم. وحتى لو بلغت سن الياس 60 سنة ثم ظهر لها دم يعطى حكام الحيض. الحين عادة لم تصل سن الياس هذه السائلة، عادة لها في 50 سنة، فما دام ظهر دم عليها وقالت يوم أو يومين، إذا العبرة بين الدم يكون 24 ساعة، أم لو كان يوم اليومين إلا الدم اللي فيها إلا 3 ساعات 10 ساعات حتى 20 ساعة لم يكمل 24 ساعة ما هو حيض. طيب لكن الآن إيه حكمها؟ ظهر دم عليه في 50 في 60 ظهر دم عليه، ما دام ظهر دم عليه لا صلي. فإن كمل 24 ساعة متواصل أو 24 ساعة مفرق في 15 يوم هذا حيض ولا شيء قضى عليها صلاة. وإن هلا جاها كم ساعات وانقطع والعاد شجاء تقضي الصلوات، لو جاءها إلا 10 ساعات 15 ساعة 20 ساعة وانقطع نقول هذا الدم ما هو حيض، لأن الحيض قال له 24 ساعة، فعليها أن تقضي الصلوات اللي فات حق المدة الماضية دي. أما الآن لو الحكمة ظهر عليها دم تترك الصلاة على اعتقاد أن الدم حيض ويستمر. لكن لو انقطع قبل مضي 24 ساعة ما كمل 24 ساعة نقول هذا استحاضة وعليها قضاء جميع الصلوات اللي تركتها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. وهذه أخت مستمعة سألت تقول جاء يوم عاشوراء وهي حائض، فهل يجوز لها أن تقضي صيام يوم عاشوراء؟
2: نعم، ذكر العلماء أن الصلاة والصيام غيره ما دام صيام ذا وقت أو ورد، قال في الإرشاد وفي الصلاة أنك تقضى ذات وقت وعادة، تقضى ذات الصلاة ذات الوقت والعادة الورد، وكذلك الصوم الصوم مثل الصلاة، إذا كان صوم له وقت، وقت تشارك مثل يوم عاشوراء، تاسوعاء، ست شوال، يوم عرفة، هذه أصيام الشارع وقتها جعل لها وقت. إذا فات على المسلم أو المسلمة يجوز يقضيها، أو له ورد يصوم الاثنين والخميس، يا يوم الاثنين مشغول عنده شغل ما صام، يصوم ثاني يوم قضاء عن يوم الاثنين. في الصلاة والصيام إذا كان لها وقت أو ورد اعتاده من الصيام ومن الصلاة وفات عليه سنة له قضاء كما قال في الإرشاد، وتقضى ذات وقت وعادة لا سبب. والصوم مثل الصلاة يقضى إذا فات عليك أي سائلة تسأل عن يوم عاشوراء جاءته وهي فيها العادة الشرعية لم تتمكن من صيام يوم عاشوراء، بتقضي حتى ما هو في شهر محرم، حتى في ظفر أو في ربيع أول، ما هو نقول الآن يوم عاد محرم موجود تقضي الحين، لا، القضاء غير فات اليوم يوم عاشوراء قد فات، فهي يوم تريد قضاء يوم عاشوراء فيه جاز لها والله أعلم.
1: هذه سائلة أخرى تقول أنها تأتي من المناسبات وعليها العطر، فهل تأثم بسبب ذلك؟
2: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة تلعنها الملائكة، وكذلك تعطى كأنها زانية، لأن الريح في المرأة لما يعبق في الطرقات أصحاب النفوس المريضة يتلذذون بذلك وتتبعون إلى أين الريح هذا، فهم يعني تصير هذا الريح سبب فتنة وإثارة شهوة وغريزة في الرجال، والسبب هي أثارت هذا الشيء، فمن أثار الشر فالشر يعود على رأسه. وهذه المرأة اللي تحضر المجامع وتعمل عطر وعطورات وأرياح عند المناسبات هذه يجب عليها بترجع من عندهم تغسل، تدخل حمام أو محل فيه ماء وفيه صابون، تغسل ما عبق في بدنها من الطيب حتى لا يظهر في الطرقات حتى تسبب فتنة وتهجي بالشباب والناس الفسقة والناس ضعاف النفوس فيتهمونها ويطاردونها، ونسأل الله السلام والعافية. ولو جاءوا ناس وحوش أو ناس بغوش يمكن يمسكونها في الطريق، ولكن الحمد لله أن بلدنا عادها آمن من هذا الشيء، والله يحفظ بلداننا. لكن يجب على الرجال وعلى النساء يبتعدنا عن كل ما يهيج شهوة في الرجال، وعن ما يحرك مشاعرهم، عن ما يحرك شهوتهم مثل خروج متعطرة، لأن أيما امرأة خرجت متعطرة من بيتها أو من بيت أو البيت الزواج أو المناسبة اللي راحت فيه هذه تعد زانية. حتى قال بعض العلماء لو حرمها بالزنا ما يعد قاذف، لأن أسباب الزنا استعملتها وهو الريح وهو الطيب، هذه الطيب المرأة ما يستحسن عن زوجها تطيب لزوجها، هذا ثاب عليه، لما تطيب المرأة لزوجها تحصل ثواب، أما الطيبة للمناسبات عند العرس ولا ظل ولا رقصة ولا هيصة تطيب شيء فضيلة في هذا، لا، بل يمكن تتحصل على ذنوب وعلى إثم، لأن الريح بيروحون ناس يعني رجال وبتثير غريزتهم بتثير شهوتهم تصير آثمة. أما طيبها عن زوجها يعني متعة لها ومتعة له وتثاب على ذلك ثواب عظيم. الحين المشكلة تجد كثير من النساء عن زوجها ما تعطر ما تطيب اللي فيه ثواب ذا، والخروج للمناسبات والزواجات العطر يفوح الذي بتحصل من به ذنوب تستعمله، اللي بتحصل ثواب تتركه، هذا من الزمان المعكوس وزمان عكسة أحواله. ولا مفروض المرأة معها عطر تحتفظ بزوجها أو في بيتها، ولكن إذا كان خلاص حاجة بنقول منتشرة لما تخرج من بيتها لا تعطر، شيل عطرها في كسعتها، إذا جاءت عندها الزواج أو المناسبة تتعطر، عندما ترد العود تعطر في يداتها، أما ترش في ثيابها بيبقى حيته، تعطر في يداتها حتى لو صافعت حد يبقى في يدها ريح، لا بأس. عندما تريد العود إلى بيتها تمر ما شاء الله يا مكثر البزابيز والمغاسيل والمياه. تجيب صابون تغسل هذا حتى يذهب له الريح، لا تطرح شيء في ثيابه، لأن في ثيابه ما بيتغسل هذا. أما اللي في يداته لا بيتغسل، ونحن صفحها ولا صفحة عد يداتها يدها هذا. وأما ترش الريح في ثيابها وفي بدنها، وبترجع بعدين ضروري أن الريح والطيب عابق في الثياب. فما لما تخرج من عند هذه المناسبات يطرح بلا طيبها في المطاريك، وهذا تعتبر زانية. قال لو حد قالها يا زانية قال ما يحنث. ليه؟ لأن أسباب الزنا استعملتها. ما هذه المرأة اللي تتعطف الطرقات للرجال، يعني لو لسان حالها يقول زنوبي زنوبي زنوبي، تطرب على الرجال كما واحد تطر يا تعالوا يا رجال تعالوا يا فسقة تعالوا تحركهم. ما قالت شيء، نعم بفعلها استعمال الطيب في الطرقات والشوارع، لسان حالها يقول تدعي الفسقة والأراذل وضعف ضعاف النفوس يهيجهم عليها. وهذا من الغباوة. حد يهيج حد على نفسه كلب عقور، حد يقول يهيج على أن يعقره، ما بيتتخذ. وهذه المرأة لتتطيب حتى في ذاتها عفيفة، لكن فعلها هذا الطيب في الطرقات هذا ما هو فعل، ما هو محمود، وفعل عواقبه وخيمة عليها في الدنيا وفي الآخرة. والله يحفظنا. وإنما نبهنا هذه المرأة أن تطيب عند المناسبات، تخرج من بيتها بدون طيب وتطيب في يداتها في المناسبة، وعند العودة إلى بيتها تغسله بالماء والصابون، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. نأخذ اتصال من المستمع كرامة بن سعيد التمر. أهلا وسهلا، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: مرحبا. معي 50 شلنج أبو 5 حديد أيام الحزب، واليوم واحد في السوق يأخذ 5 شلنج 500 ريال، هل يوزن بيع عليها وحرام؟
2: هي عملة قديمة من عملة أيام الشلنجيات أول. العملة القديمة إذا كان بيأخذها شخص اللي أبغاها في متحف، في متحف معاد لها قيمة في السوق، لو بيعرضها السوق ما بتيب قيمة. هذه حكمها في السوق ولا في بنك ما بيقبلها. هذه حكمها حكم المتاع، حكم الأواني. فلما بيأخذها في متحف بيطرحها الزين في متحف، هذا يقول تبيعها عليه بأي ثمن. أما إذا كان هذا العملة اللي معك تصرف في بنك تقبل في السوق، فلا يجوز أن تبيعها إلا ما يعادل ثمنها. ليه؟ لأنها تعتبر نقد. أما إذا ما اعتبرناها معادها نقد، قلت هلا حاجة إلا يعني بطلوها، والعادل قبول لا في بنك ولا في سوق. إلا ذا شخص بغاها بيطرحها زينة وفي متحف ولا يحتفظ بالعملة القديمة، فهذا ما تعتبر نقد. إذا ما اعتبرناها نقد يجوز أن تشتريها بأي ثمن، غالي أو رخيص. أما إذا لا تزال نقد، وما معنى نقد؟ لو رحت للسوق بتشتري بضاعة بيشترونها بيأخذونها منك، أو رحت بنك بيأخذونها منك، لازم لا تبيعها إلا بسعرها في السوق. كم سعرها في السوق؟ بيع موجب لا يزيد، لأنه زيد ربا، نزيد ربا. أما إذا أخذها موجب سعرها في السوق هذا، وهي عملة تعتبر نقد. أما كما قلنا لك إذا كان معادها عملة، معادها نقد، بطلت، لا سوق يقبلها لا بنك يقبلها، إلا شخص باع عنده هواية يجمع من التحف القديمة في المتاحف دي، هذه تعتبر حاجة كما الأواعي، أواني هذه، ما تبي تشتريها بأي ثمن جايز، لو زيد لنا ما عاد نقد الآن، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. وهذه امرأة تقول أنها سقطت وبعد السقاط طهرت، ثم بعد الطهر ظهر عليها الدم، فهل هناك قضاء في الفترة ما بين الدمين؟
2: السؤال، المرأة تقول أنها أسقطت ما في بطنها من حمل وبعد السقاط طهرت، السؤال عن الطهر حقها كم أيام الطهر هذا؟ إذا كان الطهر 15 يوم أو أكثر فنقول هذه 15 يوم طهر كامل، والصلاة عليها واجبة فيها، والدم اللي يجي بعد 15 أو أكثر حيض. إن ما يأتي الدم ثاني مرة حيض هذا العصل، والخمس عشر يوم فيها واكثر لإطالة الصلاة عليها واجبة، إن صلت فذاك وإلا تقضي صلاة حق. والدم اللي يجي بعد الخمس عشر يوم فأكثر هذا الدم حيض. أما إذا كان الطهر إلا يومين، ثلاثة أيام، عشر أيام، 12 يوم، 14 يوم، أقل من 15، ثم عاد الدم، هذا الدم الأول بعد السقاط النفاس هذا مع النقاء ذا 12 يوم أو 10 أيام، أقل من 15 يوم، مع الدم الأخير الثاني نجاء نسحابه مرة، يصير كله نفاس ولا عليها قضاء صلاة في المدة دي. بس مثلا ولدت أسقطت الجين حقها حمل هذا، جاتها دم وانقطع كم 12 يوم، ثم جاء دم ثاني مرة، نقول كله الدم الأولي هذا بعد خروج الجنين هذا الحمل سقاط، وال 12 يوم ذي حق النقاء، والدم اللي يجي الحين ذا كله نفاس ما عليها صلاة، الصلاة ما عليها صلاة، وإن صلت في ال 12 يوم ذي يا يعني شافت الطهارة فيها صلت صلاتها باطلة، وإن صامت صامها باطل لأن ما أكمل أقل الطهر. أما إذا كان بعد السقاط جاه دم وانقطع 15 يوم فأكثر وصلت وصامت ثم جاء دم، صلاتها صحيحة وصومها لها صحيح، والدم اللي جيب بعد 15 يوم فأكثر هذا أكد حيض جديد لا أصلي فيه، والله أعلم.
1: وهذا سائل يقول: الحكومة باعت لنا أرض بين الكويت قبل مدة 16 سنة تقريبا، والآن في أناس أو أسرة ادعوا أنها ملك من أملاكهم، وقد فوضوا محاميا لهم يحاكم لهم، وخرجت هذه الأرض لصالحهم، ونحن لنا مدة طويلة ونحن ساكنون فيها، والآن يوقفون من أراد أن يشتغل ممنوع العمل، وصلت معهم في ذلك، هل يجوز لنا أن نطالب بها أم لا تحل لنا هذه الأرضية؟ أفيدونا أثابكم الله.
2: الحمد لله، يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعرف في المعاملة أن من باع شيء يملكه فالبيع صحيح، ومن باع شيء ما يملكه البيع باطل، لا يملكه ولا له ولاية عليه، لأنه قد يكون ولاية بوكالة أو ولاية عن محجور أو عن يتيم أو عن صدقة أو عن وقف، يصح إذا باع الناظر أو باع الولي اليتيم أو ناظر الصدقة أو ملكه هذا بيع صحيح. أما شخص أو شركة أو حكومة باع شيء ما تملكه فنقول البيع باطل. فالبيع هذه أولا يقول اشترنا من مدة سنين عديدة من الحكومة حقها تملكه، إن كان ملكا لها فالبيع صحيح ولا عاد يحق لحد يطالب فيه، وإن كان ما تملكه الأول نعتبر أن البيع من حكومة ما تملك الشيء باطل هذا الشيء. طيب نرجع نعود، إذا جاء مطالب بالأرض بنقول لا ما هي ملك حد موات، الحكومة باعت علينا أرض موات، إذا هي أرض موات البيع حق الحكومة باطلة، وأنت تملك الأرض بالإحياء، لما تبيع الحكومة عليك البيع باطلة كلها ما تملكه، إنما هي إذا أرض موات يعني لم تعمر في الإسلام من حين ظهور الإسلام، وهذه الأرض أرض بور لا أحد زرعها ولا أحد بنى فيها، ما لم تعمر أبدا كما خلقها ربي، أو عمرت في الجاهلية قبل الإسلام، هذه يسمى أرض موات، قال فيها الرسول اللهم صل عليه: من أحيا أرضا فهي له، إذا كان لم تعمر في الإسلام. أما من سبقك وعمرها قد ملكها، النبي أيد من أحيا أرضا فهي له، فمن دام سبقك إنسان وعمر هذه الأرض كل ما عمر من قبلك ملك لمن عمره، ما يصح إلا أن اشتريت منهم أو نذر أو وصية أو هبة أو ورث، هذه أنواع التمليك، وإذا ماشي من هذا من أحيا أرضا فهي له للمحيي الأول في الإسلام. فإذا كان هذه أرض موات لم تعمر في الإسلام والدولة عطتك إياها ألا حقها بيعت بيع شيء ما تملكه، على كل حال ظلم، لكنك أنت أحييتها بالبناء فيها فقد ملكتها بالإحياء لا بالوثيقة حق الدولة، الوثيقة حق الدولة بعد شيء ما تملكه، لكن بالإحياء الملك الشرعي، هذا الوثيقة حق الدولة ملك قانوني على حسب القوانين الوضعية لما جاء ما جاء لما أنزل الله بها من سلطان. أما الملك الشرعي بالإحياء لتلك الأرض، لكن إذا أصبحت تلك الأرض حد عمرها قبلك، حد أحياها قبلك، والحكومة بعتها عليك، عرفنا أن الحكومة تبيع شيء ما هو ملكها باطل، بتقول أنا الآن بحيها، الناس قد أحيوها قبلك، قد عمروها قبلك، فما دام حد عمرها قبلك الملك لهم، فأنت استيلاك عليها يكون ظلم. وفي السائل يقول إن هذه الأرض إذا ثبتت لهم ثبوتا شرعيا بطريقة شرعية بأن عمروها، سبقت لهم عمارة لها بزراعة أو بنايات أو بما يعد إحياء، قال بما لإحياء عمارة يعد في الزبد، إذا سبقت عمارة لأحد نقول هذه الأرض ملكها، وثيقتك أنت هذه حق الشراء لا من الحكومة لا عبرة بها.

0: الفجرة وبالكذب. هذا في الظاهر الشريعة تحكم بالظاهر بيعدون ما دام حكم شرعي معهم، لكن في الآخرة بعدين بيحاسبون لحاجة أثبتناها بشهادة الزور أو بحيلة أو برشوة، ويا القاضي ثبتها. هذه في الظاهر لا، ما دام حكم قاضي في رقبته، لكن في الباطن ما يستحقون هذا الشيء. لأن نبينا محمد لو حكم للنبي الله مصلي عليه، الحكم الحاكم ما يحل للحرام، حرام يحل الحكم؟ لا، لو حكم للنبي وقدوا النبي الشريعة تحكم بالظهر، يا شهود عند القاضي شهدوا بأن هذه أرض فلان وقبلها القاضي وشهد زور، طيب حكم القاضي. لما حكم القاضي هل يسحقونها باطنة ما يسحقون؟ نقول إن كان الشهادة على حق وصدق هذه يسحقون الأرض ظاهر وباطن، وإن كان هلا زور ولا بحيلة ولا برشوة. نقول شو الرسول قال، يقول للصحابة إنكم تتخاصمون لدي، حتى وقت النبي يتحكموا، إنكم تتخاصمون لدي وقد يكون بعضكم الحنوا بحجتي من بعض. شو يهدي عنده لف دوران تمام. وقد يكون أحدكم الحنوا بحجتي من بعض، فمن حكمت له بشيء، من يقول هكذا الرسول، فمن حكمت له بشيء فإنما حكمت له بقطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. فنقول لمن يدعي أن الأرض حقه، إن كان هذه قطعة نار، إن تعرف أنك إن أنت أو أجدادك أحيوها وعمروها، خذها ولا هي قطعة من النار، بتكون الله نعيم لك. أما إذا تعرف ما مقداري، همشي يحيا محيا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فنقول حكم الحاكم لا يحل الحرام، فأنت بحكم الحاكم مع قطعة من النار، كما قال النبي إن شاء أخذها وإن شاء تركها. إن يعرف فيما بينه وبين الله إن هذا حق شرعي ما هو بالحكم، أجدادي عمروا هذا المكان، أجدادي أحيوه، يعني عندي يقين حقيق أن أجدادي أحيوا هذه البقعة عمروها، النبي قال من أحيى أرضا فهي له، خذها عن طيب نفس، وإنك إلا تعرف إنها ماشي إحياء في المكان ذا أو مشكوك فيه، ما الله أعلم إيش إحياء مجد، فالأحسن له نار يترك إيه حلبها النار، لو قال فيه نار خذها شلم بتأخذها، بتقول لا. فالنبي طرح تصور لحكم الحاكم. الحين بعض الناس يظن إذا معه حكم حاكم إنه خلاص يحق لي القاضي حكم لي، لا، إذا كان رسول الله المعصيد المعصوم حكم بشيء إيه قال في الحكم، فمن حكمت له بشيء فإنما حكمت له بقطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. وقال استفتي قلبك، استفتي قلبك، وين أفتوك وين أفتوك وين أفتوك. لو الناس قالوا لك هذا حقك، هذا الثوب اللي حامله راضي أو هذا حقك، وأنت تعرف في بينك من الله ما هو حقك، لا تأخذ. الأول قال حقك والثاني قال حقك حتى ميت، إذا أنا أعرف ما هو حقي قول ما بغيته، والله يحفظنا من مظالم ومن حقوق، لا يرين الحق حقا ورزقنا اتباعه، ورين الباطل باطل ورزقنا اجتنابه، ولا قعاله مجتبع علينا. الحين بعض كثير من الناس إذا عنده حكم حاكم خلاص يرزح من حكم، نقول حكمك هذا قطعة من نار، انت عرف في بينك وبين الله ان هذا حق شرعا لك، خذ ولا شبه نار خذ، والله اعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. عندنا ايضا اتصال من المستمع صالح بن علي الخطيب، تفضل يا اخ صالح.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: معانا سؤال حول برضو عن الارض الموات هذه.
1: ايوه.
2: يقول في شخص يعني كان مزارع وجنبه ارض موات وأحياها لفترة معينة، وبعدين استوى اختلاف بينه وبين المالك حق الأرض حق المزرعة هذه، ويريد أن يتابع زراعته في الأرض هذه الثانية اللي أحياها هو نفسه المزارع يعني.
1: أيوة.
2: وبعد المحاكمات واللي حصلت بينه وبين المالك حق المزرعة هذه اللي كان فيها
1: أيوة.
2: خرج له الحكم. وبعد فترة سنوات طويلة أجا أحد الأشخاص من أهل من الورثة يعني حق صاحب المزرعة هذه من أولاده وطالب يعني يعني محاكمة من جديد بينه وبين المزارع على الأرض هذه المواد اللي يحياها جنب المزرعة حقهم. وبعد خرج له الحكم بوسائل ثانية يعني من قبل بعض السلطات يعني وخرجها لصالحه وطرد المزارع من الأرض هذه اللي أحياها مشان يسوي له مشروع عليها هو خاص. ما حكم ذلك؟
0: الحمد لله لعل هذا السؤال جوابه مما سبق في السؤال الذي قبله، لأن احنا ذكرنا أن الرسول يقول من أحيا أرضا فهي له، فما دام هناك توجد أرض يمتلكها إنسان ويزرع فيها هو بنفسه أو بمزارع يزرعها، ثم أن المزارع الذي يزرع تلك الأرض استصلح أرض موات، التأكد هنا هل هي موات أو لا. فإذا استصلح أرض حقيقة المواد هو المزارع استصلحها وعمرها وهيأها حتى صارت مزرعة خارجة عن حدود الأرض التي مؤجر في زراعتها حق مالكها، إنما مساحة أخرى جنب الأرض حق التابعة للمالك الأول وهي مواد كما جاء في السؤال. فالعهدة في أنها موات على حسب السائل اللي ذكر. فإذا كانت الأرض تابعة للأرض السابقة أو ملك شخص آخر هذه ما تملك بالإحياء، المحيلة وملكها. أما إذا كان الواقع أنها أرض موات استصلحها المزارع في الأرض القديمة دي خارج عن حدود الأرض القديمة خارج عن حدودها، فنقول هذه الأرض المواد الذي استصلحها المزارع وأحياها تكون ملكا للمزارع ولا وملكه إياها الرسول، حيث قال من أحيا أرضا فهي له بشرط أن تكون مواد. يعني حين قال مواد على حسب السؤال، ولكن هل يقدر يثبت أنها مواد لم يسبق لها عمارة؟ فسبقت العمارة في الإسلام هذا مواد ما يملك. فإذا كان لم تسبق إلى عمارة في الإسلام من حين ظهور الدعوة الإسلامية حق نبينا محمد، لما وقتنا ما أحد عمرها ولا أحد زرعها ولا أحد حياها، إنما هذا المزارع الذي أول من أحياها وأول من استصلحها لأنها جنب المزرعة القديمة حقه، فنقول هذه الأرض التي جنب المزرعة القديمة الموات الذي وفق الله لحيائها ملكا لك، ولا يجوز لأي أحد لا من مالك الأرض القديمة ولا من ورثته ولا حكومة ولا غيره أن تخرجه من تلك الأرض لأنه هو المحيي الأول لها. وأما إذا شيء كلام واقع ما قدر يثبت أنها موات وناس ادعوا بأنها قدها معمورة سابقا أو حد أحياها قبله، فقال من أحيا أرضا فهي له، فإن سبق أن أحياها غيره فتكون ملك الغير، وإن كان هو الأول هو المحيي الأول لها وهي مواد حقيقة فنقول ملكا للمزارع لأنه هو استصلحها وهو أحياها ثم ورثته بعده، ولا يجوز لأي حد ينزعها منه لا حاكم ولا غيره، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. مستمعينا الكرام، بهذا السؤال نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر. ولا ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير فضيلة الإعلام الحبيب علي المشهور بن محمد بن حفيظ على تكرمه بالمجيء والإجابة والإفادة على أسئلتكم، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. وتتميما للفائدة من هذا الموضوع نعيد عرض هذه الحلقة مساء يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى بعد العشاء، وتأتيكم الحلقة القادمة على الهواء مباشرة ظهر يوم الأحد، فكونوا معنا. ونختم بدعوات مباركة من الحبيب المشهور.
0: نسأل الله الكريم بجاه نبيه الوسيم والأولياء والصالحين أن يفرق على المسلمين، آمين، وأن يعلمنا ما جهلنا، أرزقنا العمل بما علمنا، آمين، ويبارك في أوقاتنا في أعمارنا مع تعجيل فرق المسلمين وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أبو بكر بن عمر بن عبيد بن مسعود بن مكلا، والعزاء للنساء عصر هذا اليوم في بيت أولاد المرحوم سالم بن عمرو بن فرج بحمالة بالخليف نجدي مسجد خرد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أبو بكر بن عمر بن عبيد بن مسعود بالمكلا، والعزاء للنساء في بيت أولاد المرحوم سالم بن عمرو بن فرج بحمالة بمدينة تريم بالخليف نجدي مسجد خرد. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن إقامة فعاليات ختام الدورة الفرعية والدورة الإعدادية وتكريم الأوائل، وذلك يوم غد الاثنين في تمام الساعة 4:30 عصرا بدار المصطفى بتريم. وسيتخلل الحفل محاضرة للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 7727 1162. وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 7727 1162.
2: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي؟ أشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة ويشعروا بالسعادة معي. فهذا أمر مهم جدا، ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه عن تفقيدهم أسرته.
0: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبلاد.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد.

0: أنت قويا، وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيتم، وهذا معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئة، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد، وقد اختلف في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن. لا إن تصورنا أن الواحد منهم يغلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون آخر.
1: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

البصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

0: في جسم من القمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحنان المنان عظيم القدر والشأن، كل يوم هو في شأن، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما للصواب وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وحياتها وبهجة النفوس وصفائها وقوت القلوب وغذائها، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وكل من مشى على منهاجهم واقتفى واهتدى وسار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أيها الإخوة الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، ونسعد كثيرا بالالتقاء بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع إشراقات مضيئة من إشراقات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع مواقف وضاءة من مواقفهم العظيمة التي نحن بأمس الحاجة إلى اتباعها والاقتداء بها والاهتداء بهديها. أيها الإخوة الفضلاء، حديثنا في هذه الحلقة مع إمام من أئمة الإسلام، ومع عظيم من عظماء الإسلام، ومع جهبذ من جهابذة الإسلام، كلنا نعرف اسمه ولكن ربما تغيب عنا أشياء كثيرة من حياته. إنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الذي يوصف ويلقب بأنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. من منا لا يعرف عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا الرجل الذي جمع المجد من كافة أطرافه، فهو أولا جمع مجد القرابة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ابن عمه، وجمع مجد العلم، فهو رباني وهذه الأمة وحبر هذه الأمة. ومعنى حبر هذه الأمة أي أنه المتبحر في العلم، أو أنه بحر من العلم. ثم أنه جمع أيضا مجد التقى، فكان صواما قواما، كان صواما بالنهار قواما بالليل، قانتا عابدا لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى وعمره 13 سنة. ومع قصر المدة التي عاشها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه والنبي عليه الصلاة والسلام في الحياة، إلا أنه جمع للأمة أحاديث كثيرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. جمع 1660 حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، جلها في صحيحي البخاري ومسلم. عبد الله بن عباس ولد في مكة المكرمة، وأمه بشرت النبي عليه الصلاة والسلام بمولده وبمقدمه إلى هذه الدنيا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحنكه بريقه الشريف، فأول ما وقع في بطنه وأول ما وقع في جوفه هو ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنيئا لعبد الله بن عباس، هنيئا له هذا المجد، وهنيئا له هذا الفوز، وهنيئا له هذا النجاح الذي حققه في حياته المليئة بالعلم والمليئة بالمعرفة والمليئة بتقوى الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس اتخذ من نفسه خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقدم له وضوءه، إذا أراد أن يتوضأ يقدم له وضوءه، وكان عنده في بيته ينهل من مناهل النبوة والرسالة، ويتعلم من آدابها، ويتعلم من معينها الصافي الثر رضي الله عنه وأرضاه. وإذا أراد أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يناديه وطالبا منه أن يصلي بإزائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن يصلي بجانبه، ولكن عبد الله بن عباس يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن يتم الصلاة عليه الصلاة والسلام يقول له: لما لم تصلي بإزائي أي بجانبي يا عبد الله؟ قال: كيف أصلي بجانبك يا رسول الله؟ فنفسي لا تجعلني أصلي بجانبك وأنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفسي لا تجعلني أصلي بجانبك وأتساوى معك في الصف. فرجعت قليلا حتى أتلذذ بالصلاة خلفك، وحتى أعلم حقيقة الصلاة خلفك يا رسول الله. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة عظيمة مباركة، قال: اللهم آته الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. عبد الله بن عباس أيها الإخوة الفضلاء كان رجلا عالما متبحرا في العلم، كان رجلا عالما قطع نفسه وبذل روحه للعلم، فكان إذا أراد أن يتعلم حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يستمع إلى حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، فإنه يأتي إلى بيوت أحد الصحابة ويجلس تحت البيت حتى تأتي الرياح وتسفه ويكون ممتلئا بالتراب، فيخرج هذا الصحابي يقول له: كيف تجلس يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنت تطلبني وأنا سآتيك. فيقول رضي الله عنه وأرضاه: العلم يؤتى إليه، ولا يأتي العلم إلى طالب العلم نفسه، بل على طالب العلم أن يأتي إلى العلم ولا يأتي العلم إليه. فيجلس بين يدي هذا الصحابي لكي يتعلم حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حينما حصلت الفتنة بين الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من أصحابه الذين خذلوه، حتى تظهر حكمة سيدنا عبد الله بن عباس في التعامل مع الأحداث، جاء إلى سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال: ألا أحدث هؤلاء الأقوام؟ فقال له الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه: إني أخاف عليك أن يؤذوك وأن يفعلوا بك شيئا. فقال: لا، سأكلمهم وسأحدثهم. ودخل عليهم ورآهم ما لم يرى أحدا من الناس في عباداتهم، فلهم عبادات ولهم مجاهدات عظيمة. فدخل إليهم وقال لهم: ما بالكم مع علي بن أبي طالب؟ وما شأنكم معه؟ ولماذا أنتم تخالفونه؟ ولماذا أنتم تقاتلونه؟ فقال بعضهم: نسمعه، وقال بعضهم: لا نسمعه. ولكن الجميع بعد ذلك جلس مستمعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقد سألهم أسئلة متعددة: لماذا أنتم في مشاكل مع سيدنا الإمام علي؟ ولماذا أنتم تخالفوه؟ ولماذا أنتم تعارضوه بعد أن كنتم أصحابه وجماعته؟ قالوا: بسبب ثلاثة أشياء. السبب الأول أنه حكم الرجال في الخلاف بينه وبين معاوية، وحكم سيدنا أبو موسى الأشعري، وحكم أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهم لا يريدون ذلك. الأمر الآخر أنه في معركته مع السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لم يسبها ولم يأخذ سبايا منها، فلماذا؟ الأمر الثالث أنه حينما نظر إلى سيدنا الإمام علي وفي مشاكله وفي معارضته لبعض الناس، قالوا: لماذا تنازل عن قول أمير المؤمنين وقال علي بن أبي طالب؟ هذه ثلاثة أسئلة سألوها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولكن انظر إلى الحكمة التي آتاها الله هذا الرجل. ماذا قال؟ أول سؤال أو أول جواب للسؤال الذي سألوه: لماذا حكم الرجال في مش في مش مشكلته مع معاوية بن أبي سفيان. فقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه مستشهدا بكلام الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فقال لهم: يا رجال، إذا كان قتل الصيد يحتاج إلى شهادة عدول في أرنب ربما لا يبلغ ربع دينار، فما بالكم في تحكيم رجال لأجل حقن دماء المسلمين والإصلاح فيما بينهم؟ فأيهما أجدر، أن يكون الحكم للرجال في بين المسلمين للإصلاح فيما بينهم، أم أنه يكون شاهدا في الحكم وفي الصيد على أرنب بربع دينار؟ فما كان منهم إلا أن يقولوا الرجال أولى بالتحكيم في أي مشكلة تقع بين المسلمين للإصلاح فيما بينهم. فقال لهم: اللهم أخرجنا من هذا؟ قال: نعم. المسألة الثانية: لماذا لم يأخذ السبايا من عائشة حينما وقع في معركة الجمل ولم يسبها؟ فقال لهم: إنكم تقولون قولا عظيما، الله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فإنكم إذا قلتم لماذا لم تسبى فإنكم قد كفرتم بكتاب الله عز وجل، فأم عائشة هي أم المؤمنين بنص كلام الله سبحانه وتعالى، فهل أنتم تخالفون كلام الله عز وجل؟ فإنكم إذا خالفتم كلام الله عز وجل في هذه المسألة فإنكم قد كفرتم بالله سبحانه وتعالى. قال لهم: أخرجنا من هذا؟ اللهم أخرجنا من هذا؟ قالوا له: نعم. قال: أتى إلى المسألة الثالثة، قال: لماذا علي بن أبي طالب لم يصف نفسه بأنه أمير المؤمنين عندما وقع الخلاف بينه وبين معاوية بن أبي سفيان؟ قال لهم: في صلح الحديبية عندما وقع النبي عليه الصلاة والسلام، أو قبل أن يوقع صلح الحديبية، مكتوب في الصلح من محمد رسول الله أو محمد رسول الله. فقال له الكفار، قال: إذا كنت تقول من محمد رسول الله أو محمد رسول الله فقد صدقناك، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تكتب الصلح فيما بيننا فقل محمد بن عبد الله ولا تقول محمد رسول الله أو محمد رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تنازلا عظيما من وصفه بأنه رسول الله في صلح الحديبية لأجل حقن دماء المسلمين، فالإمام علي اتبع ما قام به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أخرجنا من هذا؟ قالوا له: نعم. وبعد هذه المناظرة وبعد هذه المقابلة رجع إلى الإمام علي بن أصحابه 20,000 من الرجال، ولم يبقى من معارضيه إلا القليل. فأي حكمة امتلكها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ عبد الله بن عباس حول بيته إلى جامعة، بمعنى أن كل يوم من أيام الأسبوع يتخذها لجانب من جوانب العلم، فيوم يكون للفقه وفي الحلال وفي الحرام، ويوم آخر يكون للتفسير وبيانه، ويوم آخر يكون للعربية والشعر والنثر وغير ذلك ما يتعلق بعلوم العربية، ويوم آخر يكون للمغازي، حتى إنه في يوم من الأيام قد امتلأ البيت وامتلأ الشارع الذي تحت البيت بالناس، وكاد الشارع أن يكتظ بالناس، فكلما دخل فوج من يسأل عن الحلال والحرام يدخل فوج ويخرج بعد ذلك، من يسأل عن تفسير القرآن يدخل ويخرج فوج، من يسأل عن المغازي عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فوج ويخرج، وهكذا حتى تتم أيام الأسبوع، وقد خصص في كل يوم من أيام الأسبوع يوما معينا من جوانب العلم. رضي الله عن عبد الله بن عباس ورضي الله عن العباس بن عبد المطلب. هذا عبد الله بن عباس بلغ مبلغا عظيما من احترامه للعلم والعلماء. فيحكي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه في يوم من الأيام أراد أن يركب الخيل، فإذا بعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يضع ظهره لكي يصعد زيد بن ثابت عليه ليركب الخيل، فإذا بزيد بن ثابت أخذ يد عبد الله بن عباس وقبلها، قال: هكذا نفعل بآل بيت رسول الله. ثم قال عبد الله بن عباس: وهكذا نفعل بعلمائنا. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال عنه مسروق بن مليكة: إذا رأيت وجها فقلت: أجمل الوجوه عبد الله بن عباس، وإذا نطق قلت: أفصح الناس عبد الله بن عباس، وإذا تحدث قلت: أعلم الناس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال مسروق بن الأجدع وهو من كبار التابعين: في يوم من الأيام بت عند عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وسمعته يقرأ قول الله عز وجل: وجاء السكرة الموت بالحق، فكان يكررها طوال الليل وينتحب وينشب بكاء شديدا حتى تخضل لحيته من شدة البكاء، فكان رجلا صواما قواما قانتا لله سبحانه وتعالى. وعندما بلغ 71 من عمره انتقل إلى جوار ربه، وحينما واروه التراب سمعوا من قبره قول الله عز وجل يتلى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رضي الله عن ابن عباس ورضي الله عن العباس بن عبد المطلب ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان، ورزقنا الله محبتهم، ورزقنا الله الاهتداء بهديهم والاقتداء بهم في أقوالهم وفي أفعالهم وفي تصرفاتهم، لأن الذي رباهم رسول الله، وأن الذي أدبهم رسول الله، وأن الذي علمهم رسول الله. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب بالنار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

0: نحن هون يمكن نطلع شيء عشرة وانتم بتطلعوا ما شاء الله كثر. فبدي اسمع احمد يا حبيبي تصل الى مقام سيدي محمد.
1: يا عون الغريب.
0: والله يعني هذا مو صوتكم كلكم، انا شايفكم واحد واحد لاني بحبكم.
1: يا انس الغريب.

انتوا تقولوا لسيدنا النبي سلام عليك، يصل الصوت ان شاء الله ويصل ما في القلب ان شاء الله، فاريد منكم انه تقووا ان شاء الله صوتكم ونسمعكم كلنا.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع، في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإن

0: إنه لغير مكترث. وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله.

الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوان نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا

0: من أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة، تراصوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسيط الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، ومن وصل صفا وصله الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.

0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم
0: على ذكرك وشكرك واجعلني محروم بلوالك عزيز علي حسن الفعالية دائم الأزوان ودائم الأزوان ودائم الأزوان. الحمد لله.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ. سبحانك يا رب ما عظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس. اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: الأول.
1: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

خضار وفائدة. الجزر. الجزر ويسمى في ليبيا وتونس الاسفناري، وفي الجزائر يسمى الزرودية، واسمه العلمي باللاتينية داوكس كاروتا، أحد أهم أنواع الخضروات الجذرية. له فوائد ومنافع عديدة، فهو يقي من العديد من الأمراض، وأهمها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والعمى، كما يبطئ من علامات الشيخوخة، ويحد من مضاعفات مرض السكري، ويحسن وظائف الرئتين، وهو مصدر غني لفيتامين ألف الضروري لصحة العين والبصر وصحة الجلد. حتى إن تناول كوب واحد من الجزر المقطع يوميا من الممكن أن يمنح الجسم الاحتياجات اليومية الكاملة من فيتامين ألف. ويحتوي الجزر على أحد أهم أنواع مضادات الأكسدة، وهو البيتا كاروتين، مما يجعله يقي من مرض السرطان، ويحسن التواصل بين الخلايا، ويحافظ على مستوى السكر في الدم، ويقي جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين جيم، كما يقي الجسم من بعض الأمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد. ويساهم الجزر في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، والحد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الإصابة ببعض الأمراض وخفض ضغط الدم المرتفع. والجزر غني بالفيتامينات، ولا سيما المجموعة باء الضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم وحماية الحامل والجنين من الأمراض العصبية، فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: نور الإيماني بتريم تقدم لكم برنامج إجازتي أحلى. برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التفاعلي والأسبوعي. هذا البرنامج الذي يأتيكم خلال الإجازة الصيفية. طبعا نرحب بكم أحبابنا الصغار وأهاليكم الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي الممتع إجازتنا أحلى. طبعا أنا أخوكم سعيد ومعي زميلي محمد باعقيل وأيضا أحمد بن شهاب. أهلا ومرحبا بكم أيضا في هذه الحلقة الجديدة.
2: حياكم الله يا أصدقائنا وسعداء بلقائكم من جديد.
3: وأنا متحمس جدا لحلقتنا اليوم لأننا سنتحدث عن كنز موجود في كل بيت.
1: نعم يا أحمد أو يا محمد، كنز ليس من الذهب ولا من الفضة بل أغلى من ذلك بكثير.
2: كنز اسمه الأسرة،
3: ومن هنا جاء عنواننا حلقتنا اليوم: كنز في بيتنا.
1: نعم كنز في بيتنا. هيا نبدأ لفقراتنا، فقرة نافذة الإجازة. لكن فقرة نافذة الإجازة يقدمها أخينا محمد باعقيل. تفضل أخينا محمد.
2: أصدقائي الأحباب، عندما نسمع كلمة كنز ربما نتخيل صندوقا مليئا بالذهب أو الجواهر الثمينة، لكن هل تعلمون أن هناك كنوزا أجمل من الذهب وموجودة في بيوتنا كل يوم؟ نعم يا أصدقائي، من أعظم الكنوز التي أنعم الله بها علينا الأب والأم والجد والجدة والإخوة والأخوات. فالأم تسهر من أجل راحتنا، والأب يتعب ليحقق لنا ما نحتاج إليه، والجد والجدة يملكان قصصا جميلة وتجارب نتعلم منها الكثير. ولهذا فإن قيمتنا الأخلاقية اليوم هي التقدير، ومعنى التقدير أن نعرف قيمة النعم التي عندنا، وأن نشكر من يقدم لنا الخير، وأن نحسن التعامل مع أهلنا ونحبهم ونحترمهم. أحبابي، كم من مرة جلسنا مع جدتنا واستمتعنا بقصة جميلة، وكم من مرة ساعدتنا أمنا عندما احتجنا إليها، وكم مرة لعبنا وضحكنا مع إخوتنا. هذه أشياء قد تبدو بسيطة، لكنها من أجمل النعم التي نعيشها كل يوم. ولهذا لا تنسوا أن تقولوا لأهلكم كلمات جميلة مثل: شكرا يا أبي، شكرا يا أمي، جزاكم الله خيرا. فالكلمة الطيبة تدخل السرور إلى القلوب. وحكمة اليوم تقول: من عرف قيمة النعمة حافظ عليها. فاستمتعوا بأوقاتكم مع أسركم واستفيدوا من نصائحهم.
1: نعم أخينا محمد باعقيل، نعم لابد أن نستمتع بأوقاتنا مع أسرنا. وأيضا أن نستفيد من نصائحهم ونصنع معهم أجمل الذكريات خصوصا في هذه الإجازة السعيدة. نعم أحبابنا الأطفال ومستمعينا الكرام، يسعدنا أن نسمع أصواتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج التفاعلي المباشر عبر الاتصال على الرقم 054-114-111. طبعا قبل أن نكمل باقي فقراتنا دعونا نذهب إلى فاصل قصير وبعد نواصل، فكونوا معنا مستمعينا ولا تذهبوا بعيداً.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الأعزاء في بعد هذا الفاصل القصير. طبعا قد كنا وإياكم مع فقرتنا في ذات الإجازة مع أخينا محمد بعقيل، طبعا أخبرنا عن من أعظم الكنوز التي أنعم الله بها علينا، ألا وهي الأسرة، والتي تتكون من الأب والأم والإخوان والجد والجدة والإخوان والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم من أفراد الأسرة. نشكرك أخينا محمد على هذه المعلومات، ولابد علينا مستمعينا وأحبابنا أن نستشعر هذه النعم التي تكون موجودة عندنا كل يوم، فالبعض قد فقدها، فعلينا أن نستشعر النعم بحمد الله سبحانه وتعالى. واتصال، طبعا يبدو أن لدينا اتصال، أول اتصال معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أهلا ومرحبا، من معنا؟
1: سالم أحمد سالم عبد.
0: سالم أحمد سالم عبد، كيف حالك يا سالم؟ بخير طيب
1: الحمد لله.
0: كنت وصلت أو كنت شاركت معنا في هذا البرنامج من قبل ولا عادك أول مرة؟
1: لا عادنا لأول مرة.
0: عادك هلا أول مرة. طيب كم عمرك يا سالم؟
1: 12.
0: 12، يعني أنت وين في إيش من صف الآن؟ بغيت إيش من صف المدرسة؟
1: سادسة.
0: أيوة. طيب يا سالم، سمعت الموضوع اليوم حق الحلقة ولا ما سمعت الموضوع؟ يتكلم على إيش؟
1: على الوالدين.
0: أيوة أيوة، عن الأسرة وعن الوالدين. طيب كيف تعاملك أنت مع الوالدين، يعني مع أمك خصوصا إذا تريد شيء منك؟
1: ساعدهم ونحترهم.
0: أيوة. طيب متى آخر مرة ساعدتهم أنت؟
1: بقليه.
0: ها؟ بقليه. الصباح يعني اليوم.
1: أي.
0: ايش سويت؟
1: نظفت.
0: ايوه نظفت مع امك البيت يعني.
1: أي.
0: ما شاء الله تبارك الله يا سالم، نشكرك اولا على تعاونك مع امك، وان شاء الله يكون جميع الاطفال مثلك. صحيح يا محمد واحمد؟ كيف يا احمد، عندك شيء لسالم تحب تقوله ولا شيء؟
2: بر الوالدين.
0: ايوه بر الوالدين مهم جدا في الحياه، صحيح؟
1: نعم.
0: طيب عطله سؤال يا محمد او احمد.
2: سؤالك اقول، من هو اكثر شخص تحب الجلوس معه في البيت ولماذا؟
1: ابوي وامي.
0: لا، هل ابوك ولا امك؟ واحد لازم تختار واحد. امك. طيب ليش قال محمد بعقيل، قال لماذا تحب الجلوس مع هذا الشخص؟
1: لأن عملتنا في بطنها 9 شهور.
0: الله ما شاء الله تبارك الله، نشكرك أخينا محمد، وإن شاء الله تكون من الفائزين معنا أو تكون الفائز معنا في هذه الحلقة لكونك بار بوالديك ومطيع لهما، وإن شاء الله جميع الأطفال يحتذوا أو يحذوا حذوك. نشكرك أخينا سالم. طبعا مستمعينا الكرام، الآن وصلنا إلى الفقرة الثانية، وهي فقرة فكرة على الطريق يقدمها أخينا محمد بن شهاب. يلا تفضل يا محمد أو أحمد. أحمد بن شهاب ومحمد بعقيل، يلا العفو.
3: أحبابنا، وصلنا الآن إلى فقرتنا المحببة فكرة على الطريق، وهي الفكرة التي نحاول فيها أن نقدم لكم فكرة بسيطة لكنها قد تصنع ذكرى جميلة لن تسونها. وفكرة اليوم اسمها جلسة الكنز. قد يتساءل بعضكم، وما هي جلسة الكنز؟ أقول لكم، في كثير من البيوت يوجد كنز حقيقي لكننا لا ننتبه إليه كثيرا، وهي الوقت الذي نضيعه مع أهلنا. ولهذا عندي لكم تحدي جميل وسهل. اختاروا اليوم أحد أفراد أسرتكم، جدك أو جدتك أو والدك أو ولدتك، واجلس معه 10 دقائق فقط. نعم 10 دقائق فقط. وخلال هذه الدقائق اسألوه سؤالا جميلا مثل، كيف كانت طفولتك؟ ما أجمل موقف تتذكره عندما كنت صغيرا؟ ما اللعبة التي كنت تلعبونها قديما؟ أو ما النصيحة التي تحب أن تقدمها لنا؟ ثم استمعوا جيدا، قد تسمعون قصة مضحكة أو موقفا عجيبا أو نصيحة ستبقى معكم سنوات طويلة.
0: نعم، نكمل الموضوع أخينا محمد بعد هذا الاتصال. يلا يا محمد بعدين.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضل، من معنا؟
1: أسامة رمزي من فوق.
2: من أي منطقة يا أخينا أسامة؟
1: من عيديس.
2: هل لديك مشاركة يا أخينا أسامة؟
1: نعم.
2: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: صدق الله العظيم. أخينا أسامة، ما سؤالك؟ أقول، ما أجمل شيء تحبه في بيتك وتشعر أنه يفرحك دوما؟
0: أسامة، أسامة، حين يقول لك محمد بعقيل، إيش أكثر شيء أنت تحبه في البيت؟
2: وتشعر أنه يفرحك دائما.
0: أيوة، إيش أكثر شيء تحبه أنت في البيت؟ يعني ويوم تعمل هذا الشيء تحسه أنه شيء مفرح يعني لك وتستمتع به. سالم.
1: وسام.
0: وسامة.
1: نعم.
0: طيب يلا أجب عن السؤال. هذا مو سؤال يعني. شيء عندك كل يوم يعني.
1: مساعدة الأسرة.
0: مساعدة الأسرة. طيب نعطي لك السؤال نفس اللي قبلك، إيش آخر مساعدة عملتها مع في البيت بشكل عام؟ سالم أو أسامة؟ أسامة؟
1: اليوم.
0: أيوة، إيش سويته؟
1: نمسح.
0: تمسح يعني تنظف في البيت.
1: نعم.
0: تساعد أمك.
1: نعم.
0: كيف كانت أمك؟ يعني فرحانة منك ولا ما هي فرحانة؟
1: فرحانة.
0: أيوة. طيب كل يوم ولا اليوم بس؟
1: اليوم.
0: اليوم. اليوم بس، باقي الأيام؟
1: بعض الأحيان. نعم.
0: بعض الأحيان، خصوصا في الإجازة الآن لازم تغتنم هذه الفرصة، تساعد أمك من أجل أمك ترتاح، صح ولا ما صح؟
1: نعم.
0: بعقيل، كيف المساعدة؟ كيف تساعد أمك ولا ما تساعد أمك؟ طيب يا أسامة، عاد شي عندك مشاركة ثانية ولا أي شيء؟
1: لا.
0: يلا نشكركم، إن شاء الله تكونوا الفائزين معنا. كيف يا أحمد بعقيل ولا بن شهاب محمد؟ إيش آخر مساعدة عملتها في البيت؟
3: البارح.
0: البارح، يعني يوم الصباح نايم صح؟ طيب ايش عملت البارح؟
3: وصايا كذا ولا شيء.
0: وصايات يعني في البقالة في المحلات. طيب وانت يا بعقيل؟
2: وصايات.
0: وصايات نفس القصة. ما شاء الله، امتى البارح ولا اليوم؟
2: البارح.
0: البارح، ما شاء الله تبارك الله. طيب اكيد الحين بنكمل الموضوع، موضوع فكرة على الطريق. طبعا اخينا محمد بن شهاب أعطانا فكرة أننا نجلس مع أحد أفراد العائلة، ما الجد أو الجدة أو الأم أو الأب، ولو 10 دقائق فقط، ويحكوا لنا قصص لكي نستمتع بها أو النصائح. طيب أكمل أخينا محمد.
3: أحبابي، كثير من الأطفال يقضون ساعات طويلة مع الأجهزة، لكنهم لا يجلسون دقائق قليلة مع أهلهم. ومع أن الأجهزة ممتعة، إلا أن قصص الأهل وذكرياتهم أجمل وأبقى. وربما تكتشفون أن جدكم كان يحب المغامرات، أو أن والدتكم كان متفوقة في المدرسة، أو أن والدكم مر بمواقف تعلم منها دروسا عظيمة. وفي نهاية الجلسة اشكروا من جلستم معه واخبروه أنكم استمتعتم بكلامه، فالكلمة الطيبة تسعد القلوب.
0: صحيح، الكلمة الطيبة تسعد القلوب. نشكرك أخينا محمد على هذا الموضوع الرائع. طبعا تذكروا دائما مستمعينا وأحبابنا أن أجمل الكنوز ليست التي نضعها في الصناديق، بل هي التي نحتفظ بها في قلوبنا وذكرياتنا. طبعا جربوا هذا التحدي اليوم واخبرونا طبعا في الحلقات القادمة. مستمعينا الكرام، نريدكم تخبرونا في الحلقات القادمة ماذا سمعتم من قصص جميلة، وهل جلستم أو هل نفذتم هذه الفكرة ولا ما نفذتم هذه الفكرة. اجلسوا مع، إذا كان موجود جدك في البيت اجلس معه أو جدتك واسمع منهم. طبعا هذه النصيحة أو هذه الفكرة ليست مختصة بالصغار فقط، بل هي حتى للكبار من أجل اكتساب المعلومات. أيوة، وكيف كان تعاملهم مع والديهم في زمنهم الجميل الماضي، كيف كان، يعني ليس خاصة بالصغار فقط،
2: بالكبار
0: والصغار. أيوة، من أجل لأن الكل محتاج إلى هذه النصائح ولهذه المعلومات. يبدو أن لدينا اتصال. يلا،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: أنا وسهلا، من معنا؟
1: فاطمة عبد الرحمن.
3: من؟
1: فاطمة عبد الرحمن بنت
3: فاطمة بن عبد الرحمن بن طاهر.
1: نعم.
3: من أي منطقة أختنا فاطمة؟
1: من عيدي.
3: من عيدي. هل لديك مشاركة؟
1: نعم.
3: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. سؤالك يقول: احكي لنا عن موقف جميل جمعك مع والدتك أو والدك.
1: عند السؤال
0: احكي لنا عن موقف جميل جمعك مع والدتك أو والدك.
2: فاطمة،
1: يساعد ماما.
2: كيف؟
1: يساعد ماما.
2: تساعد ماما؟
1: نعم.
2: كيف؟ كيف ساعدتيها؟ ايش الموقف اللي حصل؟ نحن بغينا قصة او ايش، او موقف جميل كذا حصل بينك وبين امك فاطمة.
1: لاحظ كرسي.
2: ايش فاطمة؟
1: سؤال ثاني.
2: لا ما بغ... ماشي، عندنا سؤال ثاني، عندنا هو ذا السؤال. ايش الموقف اللي، او ايش المساعده اللي تساعدينها امك؟
1: تغسلين.
2: طيب كم عمرك انت فاطمه؟ ثمان سنين. تدرسين في المدرسه ولا ما تدرسين؟
1: نعم.
2: يعني الان انت في اولى صح؟
1: نعم.
2: بغيتي ثانيه؟
1: بغيتي
2: أولى. يعني خلصت التمهيدي أو الروضة؟
1: تمهيد.
2: أيوة. طيب كيف تساعدين أمك ترحينا؟ وش يقلينا؟ تغسلين الصحون بس؟
1: ترتب أشياء.
2: إيش؟
1: ترتب أشياء.
2: أيوة، ترتبين حقش مثلا الألعاب صح؟
0: صح.
1: بعدين تقولي صح.
2: أيوة، هذا هو المطلوب. بعد ما ترتبين الألعاب وترتبين الأشياء حقش، يعني أكيد أمش بتفرح صحيح؟
1: لا.
2: أيوة. عاد شي معش ثاني؟
1: لا
2: خلاص. نشكرك يا أختنا فاطمة، وإن شاء الله جميع البنات والأولاد يحذو حذوك ويكونوا مثلك. قولي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. نشكرك أختنا فاطمة. طبعا مستمعينا الكرام، بعد أن انتهينا من فقرة فكرة على الطريق التي قدمها أخينا أحمد بن شهاب، ننتقل الآن إلى فقرة صحتنا أولا. طبعا فقرة صحتنا أولا، هذه الفقرة التي نحكي فيها بعض الفوائد الصحية، وخصوصا في هذه الإجازة الصيفية. طبعا مستمعين وأحبابنا، صحتنا أولا، لأن الصحة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وكلما حافظنا عليها استطعنا أن نستمتع بحياتنا وإجازتنا أكثر. طبعا وفي حلقة اليوم سنتحدث عن عادة صحية جميلة يمكن أن تجعل الأسرة أكثر سعادة وترابطا. طبعا هذه العادة الصحية هي تناول الطعام مع الأسرة. تناول الطعام مع الأسرة أصدقائي وأحبابي في بعض الأحيان ينشغل كل واحد منا بشيء مختلف، فواحد أمام الهاتف والآخر أمام التلفاز وثالث في غرفته. لكن عندما تجتمع الأسرة حول مائدة الطعام فإنها لا تجتمع للأكل فقط، بل للإطمئنان على بعضهم البعض وتبادل الأحاديث والابتسامات واللحظات الجميلة. طبعا وقد أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يجلسون مع أسرهم وقت الطعام يشعرون براحة أكبر، ويتعلمون عادات غذائية أفضل، ويكونون أكثر قربا من والديهم. لكن حتى تكون جلستنا صحية ومفيدة هناك بعض النصائح البسيطة. أولا غسل اليدين جيدا قبل الطعام وبعده. الشيء الثاني هو الجلوس بهدوء وعدم الاستعجال في الأكل. والشيء الثالث مضغ الطعام جيدا وعدم الفم بكميات كبيرة من الطعام. والشيء الرابع هو الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية أثناء تناول الطعام. ليش؟ عشان نستمتع بالجلوس مع الأسرة ونتبادل الحديث معهم خلال الأكل ولا تشغلنا الأجهزة الإلكترونية عن الطعام وعن أهلنا خلال هذا أو خلال وقت الجلوس مع الأسرة. طبعا أحبابي أحيانا تكون أجمل لحظات اليوم هي تلك الدقائق التي نجلس فيها مع أهلنا على مائدة واحدة، نتحدث ونضحك ونشكر الله على هذه النعمة. ونصيحتنا الصحية لهذا اليوم هي احرصوا على تناول بعض الوجبات مع أسركم، فالغذاء الصحي يقوي أجسامنا والجلوس مع الأسرة يقوي قلوبنا ومحبتنا لبعضنا البعض. طبعا الآن بعد هذه الجرعة الصحية التي أخذناها في فقرة صحتنا أولا وهي الجلوس مع الأهل وقت الطعام ولا ننشغل بأي ملهيات أخرى، إما باستخدام الجوال أو

0: عدنا إليكم جديد يا أحبابنا الأعزاء مع الفقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أصدقائي الأحباب، نعيش معكم الآن لحظات إيمانية جميلة في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقتبس فيه نورا من سيرته العطرة ونتعلم منها ما ينفعنا في حياتنا. وما دامت حلقتنا اليوم تتحدث عن كنز في بيتنا، فإننا سنتوقف عند جانب جميل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسن تعامله مع أهل بيته ورحمته بهم.
1: اتصال، يلا خذ الاتصال.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أهلا وسهلا، من معنا؟
3: سلمى جبلي بن عقيل أحمد محمد بن عقيل.
2: سلمى؟
1: سلمى بن عقيل. ارفع صوتك يا سلمى.
3: ألا؟
1: ارفع صوتك أولا.
2: سلمى، سلمى جمال ليل من؟
1: بن عقيل.
2: بن عقيل.
1: أيوة.
3: نعم.
2: من أي منطقة أختنا سلمى؟
3: من تري.
1: أكيد من تري.
2: منطقة منطقة.
3: ها؟
2: منطقة.
0: يعني حارة.
1: أيوة.
3: عيديد قد التقوى.
1: نعيديد قد التقوى. طيب أكمل أكمل.
2: هل معك مشارك؟
3: نعم.
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كان توابا.
1: صدق
0: الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. سؤالك يقول هل سبق وساعدت أحد أفراد أسرتك في عمل داخل البيت؟ ماذا فعلت؟ هل بدأ ساعدت أمك؟
0: نعم.
2: إيش ساعدت أمك في؟
0: نيحة
2: شو المسح. أيوة. كم عمرك أنت الآن؟
0: 10 سنوات.
2: 10 سنوات، يعني الآن تدرسين في المدرسة ولا ما تدرسين؟
0: نعم.
2: في ثالثة ولا في ثانية؟
0: ثالثة. نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. طيب كل يوم تساعدينها ولا بعض الأحيان؟
0: كل يوم.
2: كل يوم؟
0: نعم.
2: تساعدينها في طيب بدأ ساعدت يومش في الطبخ؟
0: نعم.
2: في الطبخ إيش طبختي؟
0: الصانة.
2: إيش سويتي بالضبط في الصانة؟
0: نعم.
2: يعني هل أنت تقشرين مثلا البصل والبطاطس ولا تقطعينه ولا إيش تسوينه ولا تحمسين؟ إيش سويتي؟ سلمى صح؟
0: نقرش الخضرة ونقطع.
2: أيوة تقطعينه صح؟
0: نعم.
2: بعدين مش تكمل الباقي؟
0: ها؟
2: بعدين مش تكمل الباقي صح؟
0: نعم.
2: وانتي تتعلمين منها؟
0: نعم.
2: أيوة بالضبط. إن شاء الله كل البنات يتعلمون من أمهم كيف يطبخون عشان خلاص بعدين إذا كبروا يعرفون يطبخون وحدهم صح؟
3: صح.
2: والأولاد يجيبون الحاجة من برا البيت. طيب يا فاطمة أنت تتعلمين في المدرسة ولا عاد شي أماكن ثانية تتعلمين فيها؟
0: أنا سلمى.
2: عفوا سلمى. طيب تتعلمين عاد في مكان ثاني العاصر؟
0: نعم.
2: وين تتعلمين؟
0: في العناية.
2: في مدرسة العناية أو في مسجد العناية؟
0: نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. تعلمين القرآن ولا إيش؟
0: نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أختنا سلمى على اتصالك ومشاركتك.
0: القرآن وأحاديث وفقه.
2: أيوة يعني تعلمين العلوم الشرعية بشكل عام.
0: نعم.
2: طيب عاد شي عندك ثاني حابة تقولي لنا أبوه ولا شي؟
0: لا.
2: خلاص. نشكرك أختنا سلمى وإن شاء الله تكوني من الفائزين معنا في نهاية الحلقة. أكمل يا أخي نمن فعقيل أحمد.
4: أصدقائي الأحباب، في بعض الأحيان ينشغل كل واحد منا وهو حسن تعامله مع أهل بيته.
2: نعم.
4: ورحمته بهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله.
2: اللهم صل عليه.
4: وكان يملأ البيت رحمة ولطفا ومودة، كانوا يساعد أهله في شؤون البيت ويبتسم في وجوههم ويعاملهم برفق واحترام ويجعل البيت مكانا فيه سكينة ومحبة. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل السرور على أهل بيته بالكلمة الطيبة والمزاح الجميل ويشعرهم بالاهتمام والتقدير. تأملوا يا أحبابي نبي الله ورسوله، ومع ذلك كان أرحم الناس بأهله.
2: اللهم صل عليه.
4: وألطفهم في التعامل داخل بيته، وهذا يعلمنا درسا مهما جدا، أن البيت ليس مكانا للأوامر فقط، بل هو مكان للمحبة والرحمة والتعاون. فإذا ساعدت والدتك في عمل بسيط فهذا من خير، وإذا جلست مع والدك بهدوء وأحسنت الاستماع إليه فهذا من الأدب، وإذا ابتسمت لأخيك أو أختك فهذا يزرع المودة في البيت. أحبابي، قد نبحث عن السعادة في الخارج، لكن الحقيقة أن جزءا كبيرا منها موجودا داخل بيوتنا. إذا أحسننا التعامل مع أهلنا ودرسنا اليوم كن رحيما في بيتك، لطيفا في كلامك، متعاونا مع أهلك، يكون بيتك مكانا مليئا بالحب كما كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مليئا بالرحمة. وما أجمل أن نتعلم هذه الأخلاق من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
2: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أخينا أحمد بعقيل على هذه النصائح والرشفات الدينية أو النبوية من حياة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اتصال؟ يلا يبدو أن لدينا اتصال. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: أهلا ومرحبا، من معنا؟ السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: من معنا؟
3: حسن العيدروس الحداد.
2: من؟ أحمد عيدروس الحداد.
3: أيوة.
2: من وين يا أحمد؟
3: من الروضة.
2: من الروضة. تابعت الحلقة من أول شيء ولا عدك إلا الآن تابعتها؟ أحمد؟
3: لا.
2: إيش؟ يعني عدك إلا الآن بديت تتابع الحلقة؟ أحمد؟
3: بسمعك.
2: تسمعنا؟ أحمد تسمعنا دالحين؟ يا أحمد.
3: حسن
2: حسن عيدروس الحداد.
3: أيوة.
2: طيب تسمعنا دالحين ريض؟ حسن.
3: أيوة.
2: طيب تابعت الحلقة من أول شيء ولا عدك إلا الآن بديت المتابعة؟
3: الآن بديت المتابعة.
2: طيب تابعنا عبر الراديو ولا عبر التلفاز؟ حسن.
3: أيوة.
2: تتابعنا يعني عبر الراديو ولا عبر التلفاز؟ تشاهدنا وتستمعنا؟
3: استمعكم.
2: نستمع. طيب تسمعنا عبر الراديو صح؟
3: نعم.
2: طيب ساعدت متى آخر مرة ساعدت أمك أو أبوك أو أحد من أفراد الأسرة؟
3: آخر مرة البارح.
2: البارح متى؟ الآن شافك كما بعقيل وبن شهاب. البارح آخر مرة ساعدوا أهلهم. طيب ساعدتهم في إيش يا أحمد أو يا حسن؟
3: ساعدتهم ترتيب البيت.
2: ترتيب البيت ما شاء الله، يعني ساعدت أمك أكثر شيء. حسن.
3: أيوة.
2: يعني ساعدت أمك صح؟
3: نعم.
2: طيب محمد بعقيل عنده سؤال لك يا حسن.
4: يا أخينا حسن، سؤالك يقول: ما أجمل نصيحة سمعتها من أحد أفراد أسرتك؟ إيش أجمل نصيحة؟
3: ما أسمعك.
4: إيش أجمل نصيحة سمعتها من أفراد أسرتك؟
3: أمي.
2: أيوة. إيش النصيحة يعني اللي أعطتك إياها يعني ولا زالت
4: تعمل بها؟
2: أيوة لا زلت تعمل بالنصيحة. أيوة.
3: الأدب.
2: يعني عليك أنك دوما تكون مؤدب صح؟
3: الأدب.
2: أيوة.
3: خير من الذهب.
2: أيوة ما شاء الله تبارك الله. الأدب خير من الذهب ما شاء الله تبارك.
3: نعم.
2: الله. نشكرك أخينا حسن على هذه المشاركة، وهذه طبعا نصيحة لنا جميعا، الأدب خير من الذهب ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أخيرا أخينا حسن، وإن شاء الله تكون من الفائزين معنا في أو في هذه الحلقة. طبعا أظن لدينا آخر فقرة وهي فقرة قصة نجاح، يقدمها أخينا أحمد بن شهاد، تفضل.
1: عدنا من جديد أحبابنا. قصة اليوم عن طفل اسمه يوسف. كان يوسف يحب الإجازة كثيرا، لكنه يقضي وقتا طويلا أمام الهاتف والألعاب، ولا يعرف ماذا يفعل في وقت فراغه. وفي يوم من الأيام زار أحد الأقارب ولاحظ أنه قليل النشاط، فقال له بلطف: لماذا لا تجرب القراءة بدل الهاتف؟ في البداية لم يهتم يوسف كثيرا، لكنه قرر أن يجرب. أعطته والدته قصة صغيرة فبدأ يقرأها بصعوبة وببطء، لكنه أكملها للنهاية. وفي اليوم التالي قرأ قصة وبدأ يسأل عن معاني الكلمات ويحاول أن يفهم أكثر. ومع مرور الأيام أصبح يوسف يحب القراءة شيئا فشيئا. ثم اشترك في مكتبة المدرسة وبدأ يستعير القصص والكتب المناسبة لعمره. وبعد فترة لاحظ معلومة أنه أصبح أفضل في القراءة والتعبير، وصار يشارك في الإذاعة المدرسية بثقة أكبر. في أحد الأيام طلب منه المعلم أن يلقي قصة أمام زملائه فنجح فيها بشكل جميل وشكره الجميع. تعجب يوسف من نفسه وقال: لم أكن أتصور قراءة قصة بسيطة يمكن أن تغير بهذا الشكل.
2: نعم أحبابنا، طبعا الدرس الجميل الذي نستفيده من قصتنا لهذا اليوم وهو أن نبدأ خطوة بخطوة ولو بخطوات صغيرة. أخبرنا أخينا محمد ولو كانت صفحة واحدة للاستمرار على القراءة، طبعا لأن المداومة تصنع فرقا كبيرا مع الوقت، فلا تستهينوا بأي بداية بسيطة فقد تكون أول طريق النجاح. طبعا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى آخر محطة من برنامجنا لهذا اليوم. طبعا أطفالنا الصغار حلقتنا اليوم كانت عن كنز عظيم موجود في كل بيت، لكنه أحيانا يلاحظ رغم قرب لا يلاحظ رغم قربه منا. طبعا هذا هو الكنز، أو هذا الكنز هو أسرتنا. قد نظن أن السعادة في أشياء بعيدة، لكن الحقيقة أن السعادة تكون داخل البيت، في ابتسامة أم أو نصيحة أب أو ضحكة أخ أو جلسة جميلة مع الجد والجدة. لا تنشغلوا كثيرا بعيدا عن أهلكم، بل اقتربوا منهم أكثر وتحدثوا معهم واستمعوا إلى قصصهم وعبروا لهم عن حبكم لهم. وتذكروا دائما أن الكلمة الطيبة والاحترام والجلوس مع الأسرة تصنع في القلب سعادة لا تنسى. طبعا قبل أن نختم نذكر الفائز معنا في هذه الحلقة، أخينا أحمد بن شهاب. من الفائز معنا اليوم؟
1: فاطمة بن عبد الحوار رمطاه.
2: الفائزة معنا في هذه الحلقة هي فاطمة بنت عبد الرحمن بن طاهر. نشكرك أختنا فاطمة على اتصالك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة، ونشكر جميع الذين اتصلوا وشاركوا معنا في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة وفي الحلقات القادمة. نشكرهم قبل أن يتصلوا، وأيضا نشكر أخينا محمد بعقيل وأخينا أحمد بن شهاب على مشاركتهم وعلى تقديمهم لهذه الحلقة الرائعة من هذا البرنامج التفاعلي المباشر، برنامج إجازتي أحلى. طبعا إجازتنا أحلى مستمعينا الكرام، هذا البرنامج الذي يأتيكم صباح كل يوم سبت في تمام الساعة 10:15 خلال أيام الإجازة الصيفية. وصلنا وياكم للختام. أجي عندكم محمد وأحمد، خلاص حتى الملتقى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: برنامج إجازتي أحلى.

برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: من طرائف النحويين، في واحدة من جولات الكشافين في إفريقيا، سخر أحد الباحثين القادمين في هذه الجولة من رجل إفريقي بسيط جالس يقرأ كتابه. استرق الباحث النظر إلى الكتاب الذي يقرأه هذا الباحث الإفريقي، فتبين له أنه كتاب دين. فقال الباحث بسخرية: هل وصلت هذه السخافات إلى هنا أيضا؟ نظر إليه الإفريقي ثم نهض وأومأ إليه أن يتبعه دون أن ينطق ببنت شفه. فذهب الباحث وراء الإفريقي إلى الجهة الأخرى من الكوخ، حيث وجد هناك كومة من العظام والجماجم. وهنا قال الإفريقي: يا صديقي، لولا هذا الكتاب لكان مصيرك الآن كمصير هؤلاء، ولكن اشكر ربك لأن هذا الكتاب قد علمني ألا آكل لحوم البشر، بل علمني أن أحبهم وأعاملهم بالحسنى وأتقبلهم دائما. فهذه تعاليم ديني.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أبو بكر بن عمر بن عبيد بن مسعود بن مكلا، والعزاء للنساء عصر هذا اليوم في بيت أولاد المرحوم سالم بن عمرو بن فرج بحمالة بالخليف نجدي مسجد خرد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أبو بكر بن عمر بن عبيد بن مسعود بالمكلا، والعزاء للنساء في بيت أولاد المرحوم سالم بن عمرو بن فرج بحمالة بمدينة تريم بالخليف نجدي مسجد خرد. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن إقامة فعاليات ختام الدورة الفرعية والدورة الإعدادية وتكريم الأوائل، وذلك يوم غد الاثنين في تمام الساعة 4:30 عصرا بدار المصطفى بتريم. وسيتخلل الحفل محاضرة للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 7727 1162. وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 7727 1162.
2: سيدنا عبد الرحمن بن عوف،
3: رضي الله عنه
2: يعني، وشخصية جدا جميلة.
3: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة،
2: وفي مشكلة بالضبط لما دخل على المدينة
3: ما في جيبه ريال
2: ولا ريال، وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا
3: هنرجع نقولها للشباب.
2: بالضبط
3: معمر، نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
4: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند 1:00 ظهرا.

0: في مواقع التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، عشرين، ثلاثين، مئة، مئتين، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى كلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، ثم تستمعون إلى محاضرة الحبيب المربي عمر بن محمد بن حفيظ ضمن إرشادات السلوك مساء كل ليلة جمعة، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي جمعكم وأسمعكم وهيأكم لأن ينفعكم وأن يرفعكم، وهيأكم للاتساع، وهيأكم للاطلاع، وهيأكم للارتفاع بفضل منه سبحانه وتعالى، امتد بسر دعوته التي حملها إلينا من شرف الله بدعوته البقاء، خير داع وخير هاد وخير دال وخير ساع في أشرف المساء، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الاتباع وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، أهل العطايا الكبيرات الوساع والوجاهات الكبيرة لدى الرب القدير جل جلاله وتعالى في علاه ها هنا وفي يوم الاجتماع، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، أولئك الذين اختصهم بنظره وبرضوانه وبقربه وبمعرفته وبمحبته وبامتنانه، فالخير فيهم موهوبا لهم من باريهم ومجدهم وخالقهم سبحانه وتعالى، ولا خير في من عداهم ولا من خرج عن دربهم، حتى أن من سواهم من غير المكلفين نصيبهم من اللطف ونصيبهم من سر لطف في التجلي على قدر قربهم من هذه الطائفة، من هؤلاء الأصناف الذين ارتضاهم الرب جل جلاله، أنبياء ورسل وآل وأصحاب لهم وأتباع وملائكة مقربين وعباد صالحين. ليس لله مراد في من سواه، أعرض عنهم جل جلاله، فلا شرف لأحد منهم ولا كرامة لأحد منهم ولا قدر لأحد منهم ولا منزلة لأحد منهم. فعوا يا من آمنتم بهذا الإله، من أحبه ومن أبغضه، ومن قربه ومن أبعده، ومن أشقاه ومن أسعده، ومن أعطاه ومن منعه، ومن رضي عنه ومن سخط عليه، وإياكم أن تساووا بين الفريقين، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ كالمفسدين في الأرض، من يدعو إلى قطيعة، ومن يدعو إلى كفر، ومن يدعو إلى خمر، ومن يدعو إلى مخدرات، ومن يدعو إلى مناظر محرمات، ومن يدعو إلى تطاول على رب العرش ورب الأرض والسماوات جل جلاله، ومن يدعو إلى ظلم، ومن يدعو إلى عدوان، هؤلاء المفسدون في الأرض، هل يستوون مع المتقين؟ هل تقرب درجتهم من المتقين؟ هل ينالون شيئا من شرف المتقين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار الذين همهم الفجور واقتحام الشهوات المحرمة، منكوحات أو مشروبات أو مطعومات إلى غير ذلك مما حرم الله جل جلاله؟ هل حرم الله إلا الخبائث؟ هل حرم الله إلا الباطل؟ لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع المفسدين. والمعنى أن المؤمنين الذين قاموا بحق الإيمان والعمل الصالح هم المصلحون في الأرض، إن كان شيء صلاح على ظهر الأرض من طريق هؤلاء وعلى أيدي هؤلاء وبسبب هؤلاء، وبقيتهم من خالف هذا المنهج مفسدون في الأرض، مفسدون في الأرض. أيطلب الصلاح من المفسدين؟ يطلب استقامة الأمور من المفسدين؟ أو يستوي المفسدون مع هؤلاء؟ إن استووا في نظرك فقد خرجت عن قرآن ربك، قد خرجت عن ميزان إلهك جل جلاله. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال الله: قد وضحت لكم الحجة وقامت بينكم المحجة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول جل جلاله وتعالى في علاء: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون، لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم، واجعل أهل الجمع منهم، واجعل من يسمع ويتصل منهم، وأهليهم وأولادهم اجعلنا منهم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وهذه الغايات الكبرى في الفوارق، خلود في جنة وخلود في نار. هذا الفرق الكبير بين الشقي والسعيد، بين الشريف والوضيع، بين الصالح والطالح، بين المصلح والمفسد، بين المؤمن والفاسق. خلود وأبد في جنة أو في نار، هذا الفرق، هذا غاية الفرق، هذا غاية الفاصل بين القومين، بين الفريقين. يقول سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول جل جلاله عن اليوم المقبل على الكل ولا ريب فيه ولا شك فيه: يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الحسرة والندامة، والندامة يوم الصاخة، يوم الوقوف بين يدي الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. يقول سبحانه وتعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. أيام المهلة في الدنيا، ذا يغالط وذا يكذب وذا يخادع وذا ينشر منشورات وذا يلبس تلبيسات، لكن في ذاك اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه. لا تكلم، ما هو كل ما يقول يقول. يقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: حشر هؤلاء الناس أجمعين، قال: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال صوابا. ما يأذن الرحمن لأحد قبل نبيكم، وهو الذي يقول أنا لها، وهو الذي يقول الصواب ويطلب الشفاعة ويقال اشفع تشفع صلى الله عليك. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، حتى هؤلاء المقربين ما يتكلمون إلا من أذين، فكيف بغيرهم؟ إلا من أذين له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يخرج من هذه الغفلات والترهات والتلبيسات والبطالات والتمويهات التي يمو بها عدو الله على الناس، وتساعده النفوس الأمارة ليخونوا الأمانة، ليخالفوا الديانة، ليخرجوا عن تحقيق الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى. وترجمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في مسارهم، في أفكارهم، في نياتهم، في أقوالهم، في أفعالهم، يجب أن يدخل معك نور لا إله إلا الله في كل نية تنويها، يجب أن يدخل معك نور لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لباس تلبسه، يجب أن يدخل معك نور لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لقمة ترفعها إلى فمك، يجب أن يدخل معك نور لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل خطوة تخطوها قدمك ورجلك، يجب أن تدخل معك نور لا يدخل معك نور لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل كلمة تخاطب بها صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى، تتكلم بها في البيت أو في السوق أو في الشارع أو في المسجد أو حيثما كنت. وربك يقول لك لتمتزج بنور لا إله إلا الله في كلماتك كلها: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بل رفعك إلى أعلى الشهود في دخول نور لا إله الله محمد رسول الله في كل نجوة تناجي بها واحد أو اثنين أو أكثر أو أقل. يقول تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. معنى ما تنطق بكلمة مع اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أقل ولا أكثر إلا وأنت مراقب لي، أنا معك، أنا رقيب على قلبك وعلى اسمع ما يقول لسانك. إلا هو معهم أينما كانوا، وإن خبيت عنك الجزاء فهو مستقبل ولا محيص لك عنه. يقول سبحانه وتعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم جل جلاله وتعالى في علاه. فيمن أكرمتم بالإيمان بعد الإسلام وتشوقتم إلى الإحسان وأحببتم أهل العرفان واجتمعتم في هذه الميادين وهذه المجامع التي هي بساط جود المنان سبحانه وتعالى على أهل الإسلام والإيمان، عقدها سيد الأكوان دعانا إليها وإلى الجلوس فيها وإلى التداعي إليها، وأخبرنا أن من الملائكة من وظيفتهم أن يتداعوا إليها وأن يحضروها كلما عقدت وكلما فتكون القيادة لأتباعه من أمته. هم يقولهم القيادة على السياحين والسيارين من الملائكة. إذا عقد هؤلاء الأتباع لمحمد مجلس جاءوا، جاء هؤلاء السياحون والسيارة فقاموا مقام الخدمة تشريف من الله لأهل الطاعة له ولرسولك، يقوموا مقام الخدمة يحفونهم بأجنحتهم طبقة فوق طبقة، جاء في روايات الحديث إلى السماء، طبقة فوق طبقة، دائرة فوق دائرة، صف فوق صف إلى السماء. هذا لكل مجلس من مجالس أمة محمد صلى الله عليه وسلم عقد لذكر الله، هكذا دلتنا النصوص وهكذا جاءت الخصائص للخصوص من تخصيص الملك القدوس جل جلاله. ما هذا الشرف لهذه الأمة، أتباع من أتباع على الصدق والإخلاص والإيقان يجتمعون على ذكر الله يقودون عالم كبير من الملائكة، يقوم هؤلاء الملائكة في خدمتهم تشريف لهم من إلههم جل جلاله، يحفونهم بأجنحتهم ويتابعون خدمة ما يقوم بها غيرهم، يخاطبون لهم الملك، يخاطبون لهم الرحمن، يخاطبون الملك القدوس، بل هو يفسح ويفتح الباب، كيف وجدتم عبادي، منين جيتم؟ إذا انفضل المجلس، منين جيتم؟ يقولون يا ربنا من عند عباد لك يسبحونك يحمدونك يكبرونك يهللونك، هل رأوني؟ سبحانك ما رأوك، كيف لو رأوني؟ لو رأوك لكانوا أشد لك ذكرا وأشد لك تسبيحا وأشد لك تكبيرا. قال وماذا يسألوني؟ يقولون الجنة، هل رأوا جنتي؟ يقول ما رأوها. يقول كيف لو رأوها؟ يقول لو رأوها يا رب لكانوا أعظم فيها رغبة وحرص عليها طلب وأشد لها طلب. يقول ومما يستعيدون؟ يقولون من نارك. فيقول لهم هل رأوا ناري؟ يقولون يا ربنا ما رأوها. يقول كيف لو رأوها؟ يقول لو رأوها لكانوا أعظم منها فرارا وأعظم لها مخافة. يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعطتهم مما استعاذوا فضلا من الله تبارك وتعالى ومنه. جاءت الزيادة في صحيح مسلم وأعطيتهم ما سألوا وأعطتهم مما استعاذوا، نسألك رباك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رباك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك ثبات القلوب على ما تحب، نسألك ثبات الأقدام على سنة نبيك، نسألك الصدق معك وأن تنور بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله قلوبنا وأجسادنا وديارنا وأهالينا وأولادنا وأعمالنا في الحياة، حتى نستقبل عامنا الذي كدنا نودع الشهر الأول منه، العام الجديد أشرق علينا، نستقبله ونقوم فيه بحق الوفاء بعهدك ونظفر بمحبتك وودك. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وقبله منهم، وفقنا للخير وأعنا عليه وقبله منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الكلمة العظيمة أعظم كلمة نطق بها إنسي أو جني أو ملك، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعزة الذي خلقنا وخلق كل شيء، ما في الكلمات أعذب منها ولا أطيب منها ولا أرفع منها ولا أشرف منها، هي الكلمة الطيبة وهي القول الطيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو أن السماوات السبع والأرضون السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. يا رب اجعلنا من خواص أهلها، اجعلنا من المتحققين بحقائقها، تطلبكم يا مؤمنين بها يا مصدقين بها أن يمتد نورها، لا تمنع امتداد نورها إلى أقوالكم وأفعالكم ونياتكم، يمنع امتداد نورها تعلق القلب بالشهوات المحرمة، إرادة غير وجه الله جل جلاله، الرضا بالفسوق أو بالكفر أو بالعصيان، يمنع امتداد نور لا إله إلا الله، لا تمنع امتداد نور لا إله إلا الله إلى أقوالكم كلها وإلى أفعالكم كلها وإلى أنظاركم كلها وإلى حركاتكم كلها وإلى سكناتكم كلها، حتى يمتد نور لا إله إلا الله لشؤونكم وأحوالكم. وكان يقول بعض خيار الأمة أكثر لا إله إلا الله حتى تصير كلك لا إله إلا الله، تصير رأسك لا إله إلا الله وعينك لا إله إلا الله وأذنك لا إله إلا الله وسرك وجهرك لا إله إلا الله، أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث، يجعلنا من المتحققين بحقائقها بمحض فضلك وإحسانك. أيها المؤمنون أخاطبكم هذه الشهادة التي وصلت إليكم بخطاب من عالم الغيب والشهادة وبيان ودعوة من سيد السادة وقائد القادة حبيب الرحمن محمد بن عبد الله، خير من قالها من الخلق وقد علمه إياها ربه وفتح له من علومها ما لم يفهمه ولم يصل إليه غيره، وقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله وليمتد نورها لأتباعك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم جل جلاله وتعالى في علاه. فقوموا بحق هذه الشهادة وحق هذه الكلمة وترجموا معانيها في نياتكم مقاصدكم وعباداتكم وعاداتكم وأفعالكم، فإنكم عبيده، فلا تستعبدكم الأنفس ولا تستعبدكم الأهواء ولا يستعبدكم شياطين الإنس والجن بأفكارهم ولا بدعواتهم ولا بما يحسنون لكم ولا بما يدعونكم إليه من سيء الأخلاق وقبيح الفعال، كنوا عبيد له وحده. هذا هو التحرر الأكبر لكل مخلوق، أن يتخلص من العبودية لغير الخالق الذي خلقه جل جلاله، فيكون عبدا لله في وجهته ونيته وفكره وقوله وفعله وحركاته وسكناته، عبد للإله الواحد الأحد الفرد الصمد، محررا من عبودية النفس وعبودية الهواء وعبودية الدنيا وعبودية زخارفها والعبودية لشياطين الإنس والجن. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وعبدته الشيطان ما هم وحدهم هؤلاء الذين تظاهروا بعبادة الشيطان من أخس عباد الله على ظهر الأرض، ولكن طاعة الشيطان فيما حرم الله، الإنقياد للشيطان في معصية الله وفي الخروج عن أمر الله تبارك وتعالى، عبادة له، تقديم أمره على أمر الخالق، تقديم أمره على أمر صاحب الرسالة والنبوة، هذه عبادة الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى، فتخلص منها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله وتعالى في علاه، وقال سبحانه وتعالى أفتتخذونه أي شيطان إبليس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من أعظم الظلم تتولى إبليس وأولياؤه ودون ربك الذي خلقك جل جلاله وتترك أوامر، فليطمئن قلبك بلا إله إلا الله وسرها ونورها والترجمة لها في مقاصدك والترجمة لها في نياتك والترجمة لها في فكرك. فكرك ما هو لعبة لشرقي ولا لغربي ولا لعربي ولا لعجمي، أنت عبد مكرم خطبت من قبل الله ليقوم فكرك على نور الله ووعيك على نور الله وإدراكك على نور الله وعلمك على نور الله سبحانه وتعالى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والعياذ بالله تبارك وتعالى، فتنور بنور ربك العلي الأعلى جل وعلا، واصدق معه في الإقبال عليه والوجهة إليه، وقم بحق هذه المجالس ما ساقك إليها عبث ولا أقامها لك عبث، ولو لم يريد فأردت أن تقوم ما قامت، ولكن أقامها سبحانه وتعالى لنا ممتدة من حبل واحد متصل بالحبيب الماجد صلى الله عليه وسلم، حبيب الإله الواحد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، لنعرف فضل الله علينا ولنقوم بحقها في وجهتنا إليه وأدبنا معه. وكم من نظرة تحصل في هذه المجامع، وكم من قلب يخشع، وكم من بعيد يقرب، وكم من شقي يسعد ويرجع مع السعداء فضلا من الله تبارك وتعالى، إنسا وجنا في شرق الأرض وفي غربها، لأن رعاية الحق تعالى العبد المؤمن الخالص ما ترون هذا الخير المنتشر في الوجود، وما يقبل حتى يدخل الدين كل بيت على ظهر الأرض أثر أثر أثر دعوة سيدنا محمد، بكياته في ظلم الليالي وصبره وتحمله الرمي بالحجارة وربطه الحجر على بطنه من الجوع، وهجرته من بلده وموطن نشأته، و27 غزوة، 47 سرية بعثها صلى الله عليه وسلم، شق جبينه وجرحت وجنتاه، وهو يمسك الدم في أحد ويقول أخشى إن وقعت قطرة من الأرض أن يعمهم الله بعذاب من عنده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يقول ويقال له ادعوا عليهم فيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. ومن سر هذا البلاغ والهج منه انتشر هذا النور كله، انتشر هذا الخير كله، بعث للعربي والعجمي والأسود والأبيض والأحمر والأصفر والإنس والجن من شرق الأرض وغربها إلى أن تقوم الساعة، وبدأ بمكة المكرمة، ومرت عليه 5 سنوات، الذين أسلموا معه من الإنس ما جاوزوا 40 صلى الله عليه وسلم، حتى كمل 40 بسيدنا عمر وسيدنا حمزة بن عبد المطلب في آخر السنة الخامسة من البعثة النبوية بعد بعثة صلى الله عليه وسلم. ولكن مكتوب على يد هذا من قبل مرسله أن ينتشر هذا النور حتى تقوم هذه المجالس بعد القرون، وحتى يؤمن الكثير، وحتى يسلم الكثير، وحتى ينتهي الأمر إلى ما وعد الله له من أن لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا مدر إلا ودخله هذا الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كلنا أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان، فحققنا بهذه الحقائق يا رب، لا يزيد علينا هوى ولا نفس ولا شيطان نلعب بهذا الدين ونخالف أمر الحبيب الأمين، وتقوم لنا في بيوتنا مخالفات وفي مناسباتنا مخالفات للشرع المصون لهدي الأمين المامون. ما الذي يهوي بنا إلى هذه الهاويات؟ يجب أن ننور مجالسنا، ننور مناسباتنا، ننور أفكارنا، ننور استحساناتنا لشيء بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لا نستحسن إلا ما هو حسن عند الله، ولا نكره إلا ما هو مكروه لله، حتى نتخلص من أن يسترقنا الأغيار ويسترقنا غير الإله الواحد القهار جل جلاله، وشرفنا بالعبودية له وبالخضوع لجلاله جل جلاله. وسيدنا أمامنا يقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، ونعم العبد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل عرف شرف العبدية والعبادة لله أحد مثله؟ صلوات ربي وسلامه عليه، ملأ الله قلوبنا بمحبته وشرفنا بنصرته وحشرنا جميعا في زمرته وحشرنا جميعا في زمرته وحشرنا جميعا في زمرته. فبسراية أنوار لا إله إلا الله قوموا بحق تلك السراية فيما تنوون وما تقصدون وما تقولون وما تفعلون، وخذوا خلعة هذه المجالس، ومن أعظم ما تحدث في بواطنكم تنمية المحبة للذي خلق وحبيبه الأصدق، تنمية المحبة في القلوب. تكثيرها، إنه كرمت منها بنس، وكل مؤمن معه نصيب منها، ولكن النصيب هذا قابل للزيادة، قابل للقوة، قابل للاتساع، قابل للارتقاب. ودونك هذا ما هناك أشرف لك من هذا ولا أعظم لك من هذا. المحبة التي هي نتيجة المعرفة، وكلما عرفت الإله وحبيبه زادت محبتك للإله، وزادت محبتك لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زاد الله هذه القلوب محبة. يا رب اقذف في كل قلب من قلوب الحاضرين في دار المصطفى والحاضرين معنا في معهد الرحمة والمتابعين لهذه المشاهد في شرق الأرض وغربها والموالين لهم، املأ قلب كل فرد منهم بمحبتكم محبة رسولك، محبتكم محبة رسولك، محبتكم محبة رسولك، حتى نمسي ونصبح ونحيا ونموت وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما. يا ربنا يا

يا ربنا يا الله. طلب عبيد وقفوا بباب سيدهم يوقنون أن لا ملجأ لهم سواه، يوقنون أنه وحده المعطي ووحده المانع. فيا كريم يا رحمن يا رحيم، أمن على هذه القلوب بأنوار المحبة، وأشرق فيها أنوار المحبة حتى نحيا ونموت وأنت ورسولك أحب أحب أحب إلى قلبي كل منا من جميع ما سوى.

يا الله يا الله. وخلص الأمة من مهاوي الضلال والرجز والرجس والفسق واتباع الفساق والرضا بالكفر، واجعلنا لاحقين بقوم أثنيت عليهم من الرعي الأول قلت ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، الحقنا بالراشدين واجعلنا من الراشدين يا أكرم الأكرمين، واجعل سر هذه المحبة ينبعث في قلوب أهالينا كلهم وأولادنا كلهم وأصحابنا كلهم، ونسلم من شر التلبيس والتدليس ومكر إبليس وجندي إبليس، ونكون في حصنك الحصين الأنيس يا رب مع حبيبك المصطفى، نحيا ونموت ونحشر يا أكرم الأكرمين. عجل لنا في الدنيا بصفاء مودته وموالاته ومحبته واتباع سنته ورؤية طلعته في اليقظة والمنام، وأكرمنا في عند الممات بحضور روحه الطاهرة وفي البرازخ، وأكرمنا بمرافقته في مواقف القيامة، وأكرمنا بمرافقته في دار الكرامة، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، واجعل كل ذلك من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب. يا صاحب القلب الذي يشهد لا إله إلا الله، أحضر قلبك في وقت طلب الرب جل جلاله، ولا يطلب لك خير من هذا المطلب، ولا أشرف ولا أعود عليك بالنفع والسعادة في الدنيا والآخرة، فاحضر مع ربك وتوجه إلى ربك يا مقلب القلوب الأبصار، اجعل هذه القلوب متوجهة إليك ومقبلة بكليتها عليك، وانظر إليها وانظر إليها وانظر إليها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وعجل بالفرج للأمة.

0: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لإرشادات السلوك المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. قال خير أفضل، قال فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، خير دين الورع. قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: قد أتى إلينا شابا يسمى يحيى بن يحيى الليثي، قلت له: ما اسمك؟ قال: اسمي يحيى أكرمك الله. وجئت، قال، جئت لطلب العلم. قال: أحدثك حديثا عليك بالجد والصبر في طلب العلم، فأنه جاء معنا، كان في الزمان السابق جاء غلام من الشام لطلب العلم، فطلب العلم عند معنا، وكان يجتهد ويصبر ويسهر حتى نزل به الموت وتوفاه الله سبحانه وتعالى. قال: فما رأيت شخصا اجتمع عليه العلماء وطلبة العلم وتجهيزه وتغسيله وتشييعه والصلاة عليه، لم أجد مثل ذلك الورد. قال: اجتمعوا العلماء كلهم وطلبة العلم كلهم والجمع جموع غفيرة من الناس لتشييع ذلك الطالب. قال: حتى لما رآهم أمير المدينة المنورة قال: صلوا عليه، توكم أنتم صلوا عليه. قال: فصلى عليه الإمام ربيعة أحد أئمة أهل العلم. قال: فصلى عليه، ثم ذهب به إلى المقبرة فلحده، ونزل إلى القبر هو ربيعة، ونزل معه وساعده في ذلك مجموعة: ابن شهاب الزهري، محمد بن أسلم، محمد بن المنذر، وصفوان بن سليم، وفلان وفلان من العلماء الكبار أئمة الدين حفاظ، كلهم شاركوا في ذلك. قال: حتى لما كان يوم الثالث من وفاته رأى أحد الأخيار من أهل المدينة كأن ذلك الشاب نزل من السماء على خيل أدهم وفيه ثياب البيض وعليه عمامة خضراء، وقال لي، قال: هذا بلغني إليه العلم. قال: وما بلغك العلم إليه؟ قال: أعطاني الله بكل باب تعلمته في العلم درجة في الجنة. قال: فأنا في درجات الجنة، كل باب تعلمته من العلم أعطاني درجة في الجنة ودرجة في الجنة، فلم يبلغ ما تعلمته درجة العلماء. فقال الله سبحانه وتعالى: أعطوا ورثة أنبيائي، ورثة أنبيائي هذين المتعلمين. قال: أنا ضمين لمن تعلم من كان عالما بسنتي وسنة أنبيائي أو كان طالبا، أضمن له رفيع الدرجات. قال: فأعطيت من الدرجات العالية حتى وصلت إلى درجة العلماء. قال: وبيني وبين درجة الأنبياء درجة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله الأنبياء، ودرجة فيها الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأنبياء، ودرجة ثالثة هي درجة العلماء. قال: حتى جئت وتوسطت بينهم فقالوا: مرحبا مرحبا. قال: هذا مع ما معي من المزيد. قال: وما معك من المزيد؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى يحشر زمرة العلماء يوم القيامة فيقول لهم: قد أبحت لكم جنتي وحللت عليكم رضواني، فلا تدخلوا الجنة حتى تتمنوا وتشفعوا، يباتوا بدخلوا الجنة معكم. قال: فهذا إنما فعلت هذا كرامة لكم، وهذا لورثة الأنبياء. قال الإمام مالك بن أنس: فلما اشتاع ذلك الخبر أقبلوا الناس على العلم، وصاروا الناس كانوا يتعلمون وتركوا العلم، فلما سمعوا هذا أقبلوا على العلم. قال: فإذا هم اليوم علماء الناس، وإذا هم اليوم علماء المدينة. شوف كيف أنت فضيلة العلم ودرجة العلم، العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. قال: موت قبيلة أيسر من موت عالم. ولكن حب نرجع، قال: الجهل نار لدين المرء يحرقه، والعلم ماء لتلك النار يطفيها.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: وقد فضل عليه الصلاة والسلام وليمة الزواج على كل الولايات، فإذا كان الدين الإسلامي قد شرع لنا في ديننا 10 ولاية لكل وليمة دليل، ولكن لا تجب الإجابة إلى شيء منها إلا إلى وليمة الزواج، والتي يدخل وقتها بالعقد، والأفضل أن تكون بعد الدخول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أبو بكر بن عمر بن عبيد بن مسعود بن مكلا، والعزاء للنساء عصر هذا اليوم في بيت أولاد المرحوم سالم بن عمرو بن فرج بحمالة بالخليف نجدي مسجد خرد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أبو بكر بن عمر بن عبيد بن مسعود بن مكلا، والعزاء للنساء في بيت أولاد المرحوم سالم بن عمرو بن فرج بحمالة بمدينة تريم بالخليف نجدي مسجد خرد. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن إقامة فعاليات ختام الدورة الفرعية والدورة الإعدادية وتكريم الأوائل، وذلك يوم غد الاثنين في تمام الساعة 4:30 عصرا بدار المصطفى بتريم. وسيتخلل الحفل محاضرة للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 772-791-162. وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 772-791-162.
3: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا ثجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
4: اللهم صل وسلم.
3: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
5: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي قال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل وسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم. وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: قال الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين وفي الأربعين أصل من أصول الدين، إن مرجع جميع الأخلاق التي في الأرض الفاضلة ترجع إلى خلقين فقط. جميع الأخلاق تتفرع من هذين الخلقين، الخلق الأول الشجاعة، والخلق الثاني العفة. يقول كل خلق مثل ماذا؟ الكرم. قال الكرم فرع عن الشجاعة، لأن الإنسان لينفق المال يحتاج إلى شجاعة مع نفسه، عندما تخوفه النفس من الفقر يكون شجاعا ويبذل المال. الحياء يحتاج إلى عفة. كل خلق حميد حسن يرجع إما إلى الشجاعة أو إلى العفة. والشجاعة معناها إقدام، الشجاع يقدم على فعل شيء يخاف منه غيره، والعفة معناها إحجام، يمتنع عن فعل شيء يتجرأ عليه غيره. عفت نفسه عن أكل الحرام، عفت نفسها عن العلاقة المحرمة، وإن كانت نفسها تشتهي هذه العلاقة، إن كانت نفسه تشتهي هذه اللقمة، لكن العفاف منع الإنسان من الإقدام على هذا الفعل. إذن الشجاعة إقدام والعفة إحجام، فجميع الأخلاق في الأرض بين إقدام وبين إحجام. يقول الإمام الغزالي رحمه الله إن خلق الشجاعة هو ثمرة من ثمار صفة قوية في نفس الإنسان، قوة في الإنسان اسمها قوة الغضب. قوة الغضب إذا اعتدلت هذه القوة صارت شجاعة، وإذا ازدادت عن حدها تعتبر تهورا، وإذا تراجعت عن حدها فضعفت تعتبر جبنا، هذا جبان، لأن ما عنده انفاذا لغضبه على وجه حسن، وهذا متهور. لو أحد كان يسوق السيارة ودخل على سيارته بالخطأ يقوم ويصارع ويضارب، ماذا؟ غضب، لم يستطع أن يضبط غضبه، ويظن أنها شجاعة، هذا تهور وليست شجاعة، هذا انفاذ الغضب في غير محله، وليس هو المحمود المطلوب في ديننا. إذن فالشجاعة ثمرة لقوة الغضب إذا اعتدلت. قال كذلك العفة هي ثمرة لقوة الشهوة إذا اعتدلت. كيف؟ قال قوة الشهوة إذا اعتدلت أثمرت العفاف. احتاج الإنسان اشتهى طعاما يأكله بالحلال، ما وجد الحلال في الذي يشتهيه من أنواع الطعام يعف يحجم. احتاج الإنسان إلى صلة غريزية بجنس آخر تحركت رغبته وغريزته منعها إلا بالحلال. إذن العفة هي ثمرة اعتدال الشهوة في نفس الإنسان، اشتهاء الإنسان، ميل الإنسان. فكيف يعتدل الغضب ليكون شجاعة وتعتدل الشهوة لتكون عفة؟ قال الإمام الغزالي بأن نسلط عليها قوتين. القوة الأولى قوة العقل، التفكر، الاعتبار، ما عاقبة هذا الشيء الذي سأصل إليه. والقوة الثانية هي قوة العلم، الشريعة. الله قال أن هذا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا حرام، ها وعقلي يخبرني أن ما دام الأمر قد جاء من الله ورسوله ينبغي أن ألتزم، وإلا خسرت في الدنيا والآخرة. أصبح تسليط قوة العقل، التفكير في عواقب الأمور. أنا الآن لو سرقت ربما أنال مكسب بسيط، لكن قد أفتضح في الدنيا فأضيع مستقبلي الدنيوي، وإن لم أفتضح في الدنيا في الآخرة ستكون الفضيحة الكبيرة والعياذ بالله والعذاب الكبير. إذن العقل والعلم إن سلطت قوتهما على الغضب وعلى الشهوة أثمرت اعتدالا يوجد شجاعة ويوجد عفة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذفه فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
1: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. صراط الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين واكفنا وياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين وصلحنا واصلحهم في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسكن الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم ارفع واصرف عنا عن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والهم والجور والجد والظلم جميعا أنواع الفتن والمحن والأمراض والسكان والزلازل والجهل والريب بلا ما ظهر منها ما بطن. وأنج المستضعفين والمنكوبين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورعاهم وألهمهم رشدهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى والتب بنا به فيما يجري به القضاء وصرف وادفع وأزل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعائنين والسائلين وحزم الجمري الدوس العاجل برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وما صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

0: وسلم على سيدنا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله.

ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

0: بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الذين آمنوا
0: وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. من كتاب توجيه النبي لمرضات الباري لسيد الحبيب عمر بن محمد بن سلم الحفيد حفظ الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سيد صالحنا امين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه ونفعنا به: نريد منكم خاصة في هذه المرحلة بعد فتح مثل هذه الأبواب أن تتصفوا بشيء من انتشار الوقار بينكم حتى يأخذ بمجاله وطريقه في الانتشار. ومن جملة الأسباب التي يحصل بها ضعف في السورة ونقص بسببها في هيازة المدلولات الواسعة زيادة المزاح والأخذ بأكثر من حجمه وقلة الجد. فنريد أن تنتظم شؤون مزاحكم ومباسطتكم فيما بينكم وعند قيامكم بأعمالكم. فهذا الأمر استشرى في كثير من المشتغلين بدعوة تعودوا كثرة الضحك وكثرة المزاح، والجد إذا اختلط بالهزل صار هزلا فلا يقبل صاحبه. فلهذا يريد منا حسن مقياس. وقال رضي الله عنه نفعنا به: الأعمال في حياتنا قليلة أمام الأعمال المطلوبة والواجبة فيها، إلا أن القليل إذا بارك فيه الرحمن عاد كثيرا. الله يبارك لنا ولكم في الأوقات والساعات، وإنما تحصل البركة لمن يهتم بالوقت وبمروره، ومن لم يهتم بمرور الأوقات ولا يطلب البركة فيها ولا يهتم بفواتها وضياعها صاحب غفلة وجهالة. الله يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمال إن شاء الله. مواصلة الأعمال هي الحالة الجميلة على وجه الإتقان والتقديم الأهم المهم. وليس الفقه أن تفرق بين الخير والشر، ولكن أن تميز بين خير الخيرين وشر الشرين. وانطلاقكم في العمل مع تحققكم بسلك الإقبال وطلبكم لتخلي فيه عن المذمومات في الأوصاف علامة صحة القصد وسعة والقوة في تآخيكم الصادق ومحبتكم الأكيدة المتخللة للباطن والأعضاء كلها آية نجح. وليس من قاتئ يقطع بين الإنسان وأخيه إلا تمويه الخيالات التي توقعه في طلب ما حذره رب من طلبه من قصد الجاهات وطلب الحقوق من الغير وطلب المنزلة بالدين في قلوب الخلق وما إلى ذلك، أو تمنيه بما ليس من شأنه، أو تلبس عليه الشر في معرض الخير، وغير ذلك من الخيالات التي تمنع. وإلا إذا تخلص الإنسان من هذه الأوهام الخيالات ثبت الأنس بينه وبين أوصاف الكائنات، وربما ظهرت له بعض الآيات في ذلك، كما قيل: لما رأوا السباع حولهم متأدبات أصلحتم الظاهر فخفتم من السباع وأصلحنا الباطن فخافت منا السباع، إلى غير ذلك. وسألوا الآخر حينما أدخلوا عليه سبعا ليفترسك وقد أجاعوه، فجاء وتأدب بين يديك وقبل رجليك وجلس حارسا لك. ولما رأوا هذه الكرامة أجلوه وأبعدوا عنه السبع أو أطلقوه. قالوا له: اللحظة التي دخل عليك سبو فيها ليفترسك وهي جائع في ماذا كنت تفكر؟ قال: كنت أفكر تلك الساعة في تحقيق مسألة حكم سور السباء عند الفقهاء. أرأيت كيف هذا الثبات؟ ولما سقطت الحية في مجلس سيدنا عبد القادر الجيلاني ففزع بعض الجلاس وقام من المجلس وهو يتكلم في القدر، فاستمر ولم يقطع درسه ولم يتغير ولم يتكدر ولم يتأثر حتى دنت منه. ثم التوت برقبته وهو مستمر في حديثه لم ينزعج ولم يرتج حتى تم الأنس له وخرجت الحية ومدت في شأنها وهو في درسه لم يقطعه وإنما هذه أمثلة ونحن نشكو من الذين تعلقوا بهذا الدرب الصالح ولا زالت عندهم أنواع متنوعة من التأثرات والإنزعاجات بأصناف مما يعرض لهم أو يطرو حواليهم وهذه الإنزعاجات وتغيرات وتأثرات علامة ضعف في الوجهة ونقص في صدق القصد وفقد في معاني الثبات وهي مترابطة بين شؤون الظاهر والباطن وكلما ثبت الإيمان بربكم وصدق معه فلن تنزعج البواطن لما يسكن فيها من طلب قربه ورضاه والأنس به جل جلاله ما يزعجه عن ذلك شيء من الكائنات بأسرها بجميع أوجهها وتقلبها ومن جميع الجوانب.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا إن شاء الله. آمين اللهم آمين. ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات من في الظاهر يدل على الثبات الباطن، والكثير من التصرفات الظاهرة تدل على البواطن. فمثلا الانزعاجات الظاهرة تدل على الانزعاجات الباطنة، الثبات في الظاهر يدل على الثبات في الباطنة. ربط الله سبحانه وتعالى، الله ربي صلى الله عليه وسلم، ربط الله سبحانه وتعالى كثير من الأشياء الظاهرة بالباطنة والباطنة بالظاهرة. حتى كان يقول الحبيب مرنا الكثير من الطلاب ترتيب مكانك وثيابك ونظافتك تدل على ترتيب باطنك ونظافة باطنك، واللي هم لخبط تحصلهم لخبط حتى في أموره الظاهرة هكذا، ما قدر لا يرتب غرفته ولا يرتب هندامه شكله ولا يرتب مكانه ولا يرتب ثيابه ولا، فمن باب أولى ترتيب الباطنة. فهذا غالبا لأن في ارتباطات قوية بين الظاهر والباطن والباطن والظاهر. نعم نعم نعم. حتى هناك في الحديث النظافة من الإيمان. إيش دخل الإيمان؟ عمل الإيمان قلبي، لا حتى من الإسلام إلا من الإيمان، والإيمان واضح شيء في الباطن، في ما وقره في القلب وصدقه العمل، صدقته الأركان، أشياء باطنية، لكن جعل النظافة هذه منها من الباطن. النظافة الظاهرة تدل على نظافة الباطن إن شاء الله تعالى. وهكذا بل ينبغي لك أن تنوي عندما تتنظف ظاهرة تقول يا رب كما وكلت إلي النظافة الظاهرة هذه فأعني على النظافة الباطنة، كما وكلت إلي نظافة الجسم ونظافة الثياب فأنا الآن امتثالا لأمرك أنظف وأزيل الوسخ والنجاسة وتوضى وهكذا وأنظف جسمي وأعطر ثوبي وهكذا، فباقي الباطن يا رب المسألة منك وإليك. فهذا ما استطعته أنت استطاعتك أعظم وأجل. فهكذا فلما تنوي هذه النيات يعينك الله، يعينك الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ما يقدر في نفسه إلا أعانه الله، إذا أعانه الله عليها خلاص ما شاء الله. والنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. نعم النفس تعجز عن إصلاح ما فسد، لكن ارجع إليه سبحانه وتعالى الذي بيده نفسك وروحك وقلبك وعقلك، ارجع إليه يصلح لك الأمور كلها. ارجع إلى المالك الحقيقي، أنت حتى نفسك ما تملكها، أدراف إلا خرجت منك وبدك مربي بين الناس، لا روحك تملكها ولا كأله، بس هندموا شيء من الكبر يا هكذا، وأنا وأنا وأنا، أنت فين بعد كده أنا وأنا وأنا أنا كذاك ميت مرمي في الحال. هذا إذا ما في مصيبة ثانية ولا آلام وأوجاع وكذاك تصيح، بدل ما تتجبر بالأمر وبالكلام كذاك بعدين تصيح من الألم. لا إله إلا الله، سبحان الله، شوف ضعف الإنسان كيف، ولكن غفلة تعتري الإنسان فيكون كذلك يتكبر أو يتطاول أو أو أو أو أو لكن والإنسان المؤمن ثابت. شوفوا مشايخكم كيف، وشوفوا ثباتهم ما ولا وعدم انزعاجهم. يا الله أكبر. حتى لو انزعجوا من شيء ولا شيء، شوف تصرفهم بالثبات وبالطمأنينة. سبحان الله. وحتى لو رفعوا صوتهم في بعض الأوقات التي ينبغي أن هكذا كرد عن مبتدعة أو كذا وكذا، وبعدين يلطف الأجواء فكل شيء له، كما كان صلى الله عليه وسلم بكل مكان لكل وقت كلام ولكل قيام كلام وهكذا. فقال يعني كثير، حتى ذكر شوفنا بعدين كثرة الضحك كما جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم، كثرة الضحك تميت القلب، تذهب تقسو القلب. كثرة الضحك يعني دائم ضحك خلاص ما عاد يعترف متى الجد ولا متى الهزل، فأصبح كله كأنه مثل هزل وقت الجد. كان صلى الله عليه وسلم يبتسم الحق، أحيانا تظهر حتى نواجده صلى الله عليه وسلم، لكن ما يرتفع صوته بالضحك صلى الله عليه وسلم. وإن كان حصل شيء مننا مثلا ممكن في بعض الأوقات قليلا هكذا، لكن ما هو دائم كله ضحك، لا كله جد ولا كله ضحك. ساعة وساعة صلى الله عليه وسلم هكذا، قال نكون دائم مزاح بعدين ما عاد يعترف وين الجد وين المزاح. قال كثرة الضحك كثرة المزاح والجد إذا اختلط بالهزل صار هزل، خلاص ما عاد يقبل صاحبه. حتى لو قال يا أخي شوفوا لا أحلى بقى يضحك، كل كلام بقى يضحك بقى لأنه ما عاد اعترف الجد ولا الهزل منه، فأصبح كل كلام يقول لا يضحك. ما هو يا أخي شوفوا قال كذا، أبدا ما هو حولك أبدا، لا حول ولا قوة، وهو بجد لكنه مع ضحكه كثرة ضحكه ما عاد اعتبروا كلامه جد، فاعتبروا كلامه الجد هزل. لا الله هكذا، لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. زيادة المزاح أخذ بكثرة من حجمه، لا كل شيء قليل، كل شيء زاد على حده ما هو زين. نعم تمام كل شيء. أيوة أغلب الأشياء من ذكر لله توق الله الله، أذكر الله حتى يقول المنافقون أنكم مرائين، أذكر الله حتى يقول أنكم مراؤون، أنتم مرائي أوه إن شاء الله مرائي، أنت شقيت على قلبه إيش بغيت منه؟ نطول الصلاة قلت مرائي، رفع صوت بالذكر قلت مرائي، طول السجود قلت مرائي، دخلك أنت إيش بغيت؟ حتى الملائكة ما لهم داخل بالكلام، يسجلون ويسكتون ساكتين، ما لهم ما يتكلمون يبلبلون، حتى رقيب وعتيد ما يكتبوا، ما له شغل بهذا الكلام، بل حتى هذا ما يكتب الباطل، ما يقدر يكتب أشياء ظاهرة بس ما يطلع. إلا بعض العلماء قالوا أنه عندما ينوي الإنسان الخير تخرج منه رائحة طيبة فيكتب الملائكة ذلك، ولكن كثير من الناس الآن حاملين موازينهم على الناس وكأنهم مفتشين على قلوبهم، هذا ايش اسمه هذا مرائي، وهذا ايش اسمه ما نيته ما هي زينة، وهذا حاقد، وهذا حاسد، ما شاء الله، وهذا مبتدع، وهذا مشرك، وهذا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إلى هذه الدرجة، لا إله إلا الله هكذا. لكن هذا كله من ضعف الإيمان، يجعل الإنسان يتجرأ على هذا وهذا. طيب ثم تكلمنا قال الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان خصوصا وعموما، دعوة إلى الله ويراه كثيرة والأعمار قصيرة، الأعمال كثيرة والأعمار قصيرة، ما هي أعمال الدنيا، أعمال الدنيا بلا كلام كثيرة الكثيرة الكثيرة، لكن أكثر من أعمال الآخرة، لأن احنا ما ميزنا بين أعمال الدنيا والآخرة، بل بعضنا إلا يقدم عمل الدنيا على عمل الآخرة. لا إله، فلو حتى عملناهم سواء لا بس، مع أنه لو سوينا بين الدنيا والآخرة ظلمنا أنفسنا، كيف نسوي بين الدنيا؟ ما يتأتى، مش مقارنة بين الدنيا والآخرة أبدا. فلو كان الإنسان العاقل يضحي بساعة 5 ساعات 7 ساعات في الدنيا، طيب أقل شيء مثلها في الآخرة أبدا إن شاء الله. كانوا في بعض البلدان الغربية أظن أهل المسلمين اللي فيها يصلحون الصباح إلى المدارس النظامية هذا حقهم حوالي 6 ساعات 7 ساعات يرجعون الساعة مسافة طريق طويلة إلى المدرسة وبعدين مرجع طريق يرجعون إلى البيت تقريبا 3 ساعات هكذا ويجلسون حوالي 1 ساعة 1.5 ساعة إلى 2 من 2 إلى 3 يقعدون في البيت بعدين يرجعون إلى المدرسة الإسلامية يقعدون فيها 4 ساعات كل يوم وعادة ما سواها هناك 6 ساعات 7 ساعات وهنا كان كلها خير كبير ويوم السبت الأحد عندهم عطلة عطلة عطلة من النظامية ما عطلة من كل شيء كما بعضهم يعطل يعطل خلاص حتى من الأذكار والأوراد عطلة عطلة من الحلقات وعطلة من الصلاة جماعة عطلهم لا حول ولا قوة إلا بالله أسماهم من صلاة الجماعة الجماعة ما تصير كثير حتى الجماعة عطلة عطلة والجمعة عطلة حتى من صلاة الجمعة إن لله ويوم السبت والأحد يذهبون صباحا مثل ما يذهبون للمدرسة النظامية يذهبون للمدرسة الإسلامية ويرجعون بعد المغرب كل سبت وأحد وكل يوم من 3 4 إلى 6 7 هذا لا بس عندهم اهتمام بأمر له شيء من الاهتمام بأمر الدين وأمر الآخرة أما نحن الآن إن لله وإنا إليه راجعون الصباح في المدارس النظامية ونقومهم للصلاة للمدرسة ولا نقومهم للصلاة ويصلحون المدرسة ويرجعون تعبانين مساكين وخلوهم العصر يلعبون ويلا شيء بين المغرب والعشاء نصف ساعة ساعة قليل ولو يلا قليل الحلقات ونشي اختبارات مع سيداي يروحون الحلقات راجعوا ما هم دارين ان العلم من الله والفهم من الله بحضورهم كان حبيب محمد الهدار يقولهم وكانوا ايش اسمه دروس في الدين في الرباط في ام وغيرها دروس مزعجه قويه جدا الان تذكرون كلمتين كلمتين في الرساله ولا في كذا ولا كلمتين من الـ من ايش اسمه من المنهاج ولا كلمتين من الكتب الاخرى كتب يقرون كتب كثيرة ومطالعات ومراجعات وقت الاختبار قال انتبهوا لا تغيبون عن هناك مولد هناك زيارة رسمية حضروا طيب بكرة اختبار بيفتح الله عليك فتح منه هو انت السبب المطالعة ايش هذا ايش المطالعة سبب المطالعة فقط والفهمين من المطالعة انتبهت أجي لك إشراك خفي بعدين الفهم من المطالعة والحفظ من المطالعة وخلاص كأنه أنا ربك استغفر الله العظيم بعدين هذه كلها أسباب كما تأكل والشبع من الله وتشرب والشبع والري من الله وتشرب الدواء والشفاء من الله وتذهب للدكتور والشافي الله أسباب والمراجعة والمفهم الله وعلمناه من لدنا علم ويعلمكم الله علمكم الله وإن كان نسب أشياء مجازية للحبيب صلى الله عليه وسلم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم يزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة أي أشياء مجازية في الحقيقة منه سبحانه وتعالى هذا كلام هكذا وهذه الأسباب قد تتقدم وقد تتأخر صح ولا لا أيوة هي نوادر لابد من إقامتها ولو قليلة ولو قليل كان يقول بعضهم هنا اللي وراك مشرف على غرفة مشكلة غرفة من زعل بعدين ما بقدر راجع ولا فهم ولا بكون مشغول بالطلبة دخولهم وخروجهم زين خدمة نعم كان يقول شيء كم المطالعة ساعة تكفيك ربع ساعة تكفيك نصف ساعة نصف الوقت وقم بالخدمة هذه وبقى فهم ثاني بعدين ما عاد من مطالعتك بيجي لك فهم من فوق بيثبت ما بيضيع عليك ما تحفظه قليل وتصل عند غرفة الاختبار كنت فر كما الرجال فر الأذان ما أحد هو بيثبت هذا معك من فوق بيأتيك فهم قال حتى الوقت بعدين بنجي بحصلهم كلهم نصف المراجعة ننتظر الأخير ونقفل نرتب الأمور أيوة ترتيب زين طيب بعدين بضيع لا ما بضيع نفسك أتكلم بس حافظ على نفسك محافظتك على الغير محافظة على نفسك وأعظم. أنت تحافظ على الغير والله يحافظ عليك. ها؟ أنت تنتبه من الغير والله ينتبه منك. أنت تنتبه من أولاد الغير والله ينتبه من أولادك. من أحسن تربية أولاد الناس الله يعينه على تربية أولاده. أنت تحسن تربية أولاد العلماء والصلحاء ولا المسلمين عموما، فالله يتولى حسن تربية أولاده.

0: تأدب يؤدب الله أولادك، ترحم يرحم الله أولادك، هكذا. الله أكبر. طيب هكذا قال، أعمال كثيرة والأوقات قصيرة، لكن إذا حط وضع الله البركة فيها تقع بركة، وأعظم بركة يستجلبها الإنسان في الوقت ترتيبه. إذا رتب الإنسان وقته ضعف الله البركة فيه، لكن بدون ترتيب الأوقات تضيع الأعمار، تضيع الأعمار. ذلك كلام أربعة خمسة ستة جمعة سبت، لكن لما ترتب كل وقت له كذا له كذا له كذا، كما عمل ترتيب تظهر البركة. حتى في أمور الدنيا، حتى أمور الدنيا، حساباتك، ترتيباتك، تجاراتك، عملك، زراعتك، المهم ما تقوم رتب تظهر البركة. بدون ترتيب تضيع الأشياء ويمضي الوقت، الأعمار تمضي ولا شيء بركة. تمام. قال الأمور مترابطة بعضها بعض، شوف شؤون الظاهر والباطن، كل ثبات اليمن ربك الصدق معه تنزع به، ثبات ظاهر يكون ثبات باطن مثل الجبال وهكذا. وهي مترابطة بين شؤون الظاهر والباطن، وكلما ثبت الإيمان بربكم بالصدق معه أشياء باطنية فلن تنزعج البواطن لما يسكن فيها من طلب قربه ورضاه سبحانه وتعالى أبدا، تكون ما يزعج عن ذلك الله. فيكون ثبات حتى في الأمور اللي الظاهرة. أشوف ذلك في مجلس الشيخ عبد القادر حجة سكتة، أي الآن لو سكتة، أي لو سكتت حية، سكتت حية لا باب بس فتح ويود كل بيت ليه انزعج باطني هذا، ها في سكتة بيت كله ليه، أنت في الحركة، أنت في درس، أنت في صلاة، ليش انزعج لسه شيء قليل سكتك تتلفتهم كلهم هناك، عادهم دريب شيخهم ولا درسهم ولا صلاتهم ولا كان ولا هو كذا منظر بس قيا ها مجرد ما يحصل شيء خلاص. كان له شيء مصيبة ثانية، حريق شب ولا سقط شيء، والله بقى على كلام ثاني. ليش؟ يدل ما في ثبات باطني، فالإنزع الظاهر يدل على عدم الثبات. ما تجيب هذا رو السبع حوله، دخلوا السبع ما هو فاكر السبع، جوعان بياكل أسد هو داريبه دابل، سقطت حية فزع بعض الجلاس وقاموا، الشيخ عبد القادر قايم ودخلت الحية فيه ودخلت عفينا له، حتى عقرب والله حتى ذرة تحسها فيك، حتى نملة تدب فيك تحسها، وذاك عقرب حية ما هو داريبه. الإمام مالك تلدغه العقرب، كم من لدغة؟ 16-17 لدغة، ما هي ما هو دبور ولا على قولنا حقنا هذه سبخة، لا لا لا لا عقرب ما قطع حديث النبي، يدل على ثبات الباطن. والناس ما هم عينه ليسوا كله هكذا، ما حد لابد وطالب الناس لابد يكونوا مثلي ثبات، الناس بغى أولاده مثله، بغى أولاده إيه أنت كنت تحنكت في الحياة وكنت صابرت وبغى أولاد صغار مثله، لا لا خاطب الناس على قدر عقولهم. ولا تكرهوا أولادكم على اتباعكم فإنهم خلقوا لوقت غير وقتكم، بغى أولاده مثله في كل شيء إن شاء الله، لا غلطان، مفروض يكون أولادك أحسن منك، طالب أن يكون أولادك أفضل منك، لكن لا تكلفهم، رغبهم وشجعهم، لا تكلفوا إلا نفسك، والبقية وحرض المؤمنين، حرضهم شجعهم رغبهم لا تكلفهم، كلف نفسك معك تكليف نفسك، بتعاقب نفسك، أما غيرك زوجتك أولادك أحبابك كلهم ذيلا رغبهم. هات كلمتين بركة فيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله من كتاب إيضاح إسرار المقربين الإمام الشيخ محمد عبد الله بن شيخ الأدروس بعلوي رضي رحمه الله تعالى رضي الله عنكم، إلى أن قال: ومن شرط إجابة الدعاء أن يكون أكله حلال وأن يديم الدعاء فلا يقطعه. وإذا أراد العبد أن يدعو في أمر مهم ذي بال فليقدم أمام دعائه صدقة حسنة يسترضي بها الرب سبحانه وتعالى، وليجبر قلب فقير صالح مسور، ويسر عياله، وليهدي إلى أهل بيت مساكين، فبذلك يتقرب إلى الله وتقرب عليه إجابة دعائه، وليكثر في إخفاء دعائه وإسراره، وليكثر من الدعاء على قدر نفاسة المطلوب، وليكثر الاستغاثة بالله عز وجل، وليسجد بمكارم وجهه على الأرض أو على تراب بدمعة، وليتذلل

دعاء ايوه عباده كيف هذا؟ هذا لخبطه في القوانين والموازين العربيه. الدعاء مخير، الله سبحانه وتعالى افضل الدعاء وقت السحر، قال عنده نصف الليل اقرب الاجابه عن الخضوع والخشوع. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت اشكو الى مولاي ما اجد، وقلت يا املي في كل نائبه ومن عليه لكشف الضر اعتمد، اشكو اليك امورا انت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا مبتهلا اليك يا خير من مدت اليه، فلا تردنها يا ربي خائبه وبحر جودك. قال من شرطه ان يكون حلال، ما ياكل حلال، يا رب يا رب يا رب، اطب مطمعك تستجب دعوتك، اطب مطعمك، اذا طبت المطعم حقك حلال تستجاب الدعوه. قال يا ربي يا ربي، وانت تاكل حرام وثوبك حرام ولحمك نبت للحرام، فانا يستجاب له، يديم الدعاء لا يقطعه. نعم. واذا عندك بغيت الدعاء وكذلك دعاء خاص لموضوع معين شديد كبير كمصيبه نزلت او مرض او قدم قبله صدقه كبيره، ان كان المصيبه كبيره قدم صدقه كبيره. ها بعض الله اذا شفى الله المريض يبلقي كذا، انت ما شفى ولا يشفي المريض، ما قال اذا شفى الله المريض يصير كذا. ها نعم ان شاء الله قدمها قبل الدعاء، يستجيب الدعاء، داموا مرضاكم بالصدقه او قدمها يشتفي. تمام، قدم امام دعاء صدقه حسنه يسترضي بها الرب، ودور للصدقه التمام الطيبه، يجبر بها قلب فقير تعبان محتاج دين، مريض او دوره صالح مستور، ما هم من ذلك يظلون يتطلبون امام الناس، هم دارين وناس ايش اسمه ايش اسمه قال اعفة، ما يذلون انفسهم للاخرين، يستر عياله، بيت مساكين، اقاربك اللي يحبونك، هذه خالصه لوجه الله، ما اللي يحبك اللي يعظمك تعطيه، واللي ما يحبك ما تعطيه، واللي بيبغضك هم ذيلا تمام اقرب، هذا خاصه لله، اما ذاك لاجل محبته بيع وشراء، لاجل يحبك، لاجل يعزمك، لاجل يسلم عليك، كان خلاص حقك معك، اجرك معك خلاص كذا، احترامك ايش بغيت عليك؟ اعطيته احترامك خلاص، هو الاحترام مقابل العطيه، ايش بغيت عليك؟ بالثواب من؟ عايز منه؟ دوب الراحه اللي ما يحبك اللي يبغضك اللي يكرهك اعطه. تمام، هذه لله. خصوصا الاقارب اللي ما يحبونك يحسدونك يستكثرون لك، اوصل اليهم الخير، عزمهم هكذا. اخفى الدعاء واخفى الدعاء واخفى الصدقه، يكثر من الدعاء على قدر نفاسه المطلوب، على قدر المطلوب كبير الدعاء كبير والصدقه كبيره هكذا. والاستغاثه بالله يزيد مكارم وجهه على الارض، مرغ خدك على التراب، لا اله الا الله، ذل لنفسك، نزل وجهك الى الارض، او مع الدمع مع الدمعه تدرب للرب سبحانه وتعالى. الله، فالدعاء له شان عظيم عند الحق سبحانه وتعالى، خصوصا اذا تقدم امامه صدقه معه الخشوع معه البكاء معه الخضوع، يكون اقرب الى القبول، اقرب الى القبول. يا الله، تمام. الدعاء اسرار بيتكلم على بعدين، انا الدعاء اسرار غامضه، الله، قلب حاضر وادب وافر، تمام، خضوع وخشوع مكسوء، يكون اقرب اليه إلى الاستجابة. نسأل الله يقبلنا وإياكم، يسعدنا وإياكم سعادة كبرى في الدنيا والأخرى، يرضى عنا رضا الله سخط بعد أبدا، يسعدنا هنا وغدا، والحمد لله رب العالمين.

0: من الله كرامة كبرى وجعلنا منهم على بال حضرة طهر علينا. ثبتنا على الإسلام والإيمان وكساء بشو جوارعنا الظاهر وباطن. أدبنا بأدب المصطفى الظاهر وباطن إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: صلي وسلم
1: اللهم صلي وسلم
0: يا رب.

0: مولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاء فبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا

مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمن

أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفريتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفريتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

كما سخط البحر لموسى سخط النار لابراهيم وسخط الجبال الحديد لداود سخط الرياح الشياطين الجن لسليمان سخل لنا كل بحر ولك في الارض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا بحر الاخره سخل لنا كل

اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، منا بها حمل

طمسنا على عيني فاستبق الصلاة فأنا يسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يا سيدي القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على

هو السميع العليم. سات العرش مسبول علينا, اين الله اين ادرج الينا بعون الله لا يقدر علينا. الله من ورائهم محيط, بل هو قران مجيد.

حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم

0: لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: على كل صالح خلال الدنيا والآخرة.
0: اللهم صلي وسلم بارك عليه وعلى آله صاحب الفاتحة. صلي وسلم.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أمن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبح أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد

لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، افتح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، افتح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، افتح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. رب اغفر لي.
لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

المؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة. الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سبحان ربي العظيم والحمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان الله بحمده العظيم بحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. هناك الحمد لله. نعوذ من الأماشات من شر ما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تبارك الله تبارك الله. اللهم انت السلام والسلام عليك يا سيدنا محمد عبد الله. تبارك وتعالى زيادة محمد أمانة ما تقدم. ولو الحمد لله عند الله تعالى قال الذي من الرحمن على جبته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد حي يميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله الرحمن لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء الحمد لله اللهم صل
1: اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا

0: به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا في التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله، آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام،

رسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم ما صلي على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا

شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله

الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتح وسادات الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتر أرسلنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفات الأرواح سادات نرجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتح لرسل الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح سادات الصوفية أينما كانوا حلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة لرسولنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سالم منا ومنكم سولة على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهراض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته.

0: الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة.

بارك الله فيك. الله أكبر. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر

أبقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على

الله أكبر. سبحان ربي الحمد لله. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم. أنعمت عليهم وعلى المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. من الأماشيات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم. أنعمت عليهم وعلى المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. Thank you.

0: ما ما هو.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام. اللهم لا مانع لك. Allah.

0: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله،
1: اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله.

القيوم أتوب إليه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا نحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا نحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا نحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا نحن له مسلمون، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة نفس عدد ما وسع علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة نفس عدد ما وسع

خلق يا رضا نشاج ندع عرشا مداد كلماته. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله صحبه. الفاتحة.
1: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحقيقة العنيقة في شرح العروة الوثيقة تأليف العالم العلامة القاضي جمال الدين الشيخ الإمام محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي نفع الله به، وخذ بالعلم مع حفظ ودسن، وكن متفقها في الدين تمسي على الشيطان أعدى من يعادي المراد بالأخذ بالعلم اتباعه والعمل به، ويحفظ دروسه طالبة وتفقه في الدين فهم أسراره وحكمه. وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء كفقه في الدين، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وللفقيه واحد أشد على الشيطان ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. رواه البيهقي والدارقطني بكامله، وروي الترمذي منه. فقه الفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولا يخفى ما في الحديث من فضل العلم وأهله، والحث على تعلمه وتعليمه. وقد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وكفى بذلك شرفا لأهل العلم وفضلا وإجلالا ونبلا، حيث بدأ الله سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأولي العلم خاصة من دون سائر عباد المؤمنين. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فسروه بأن المعنى يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة والذين أوتوا العلم درجات كثيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله العلماء يوم القيامة على سائر المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين 500 عام. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وقد جعل صلى الله عليه وسلم التفقه في الدين دليلا على إرادة الله بعبده الخير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، وأن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن العالم يستغفر له من في السماوات وفي الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بخد وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وقد شهد الله صلى الله عليه وسلم بأن طلب العلم موصل إلى الجنة، وأن الملائكة الكرام تعظم طالب العلم إكراما للعلم، ولا تعظم الملائكة الكرام إلا من كان عظيما في ملكوت السماء. وسمعت بعض مشايخنا يقول: ورد علينا رجل سندي من أهل الكشف، وكان لا يقوم لأحد إلا لطالب العلم، ويقول: إنما أقوم إذا رأيت الملائكة تقوم، مع أنه كان لا يعرف الناس. وشهد أيضا صلى الله عليه وسلم بأن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض، وأي منصب أعظم من منصب من تشتغل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار له، فهو مشغول بما هو فيه، وهو مشغول بالدعاء له. وشهد صلى الله عليه وسلم بأن العالم أفضل من العابد بدرجات كثيرة، مع أن العابد لا يخلو أيضا من علم بعبادته، وإلا لما تسم
3: عبادي.
2: وبأن العلماء ورثة الأنبياء، ومعلوم أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة، ولا شرف فوق شرف الورثة لتلك الرتبة.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الباب الأول من تلك الأبواب العشرة بباب الواحد، ذكر فيه ثلاث أشياء حث عليها ورغب فيها، وهي أولها إصلاح القلب، ثم ثانيها عدم ملء البطن وضبط ما يدخله والحفاظ عليه من الحرام، والثالث طلب العلم، ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب الاثنين ثم إلى باب الثلاثة وهكذا. قال: وخذ بالعلم مع حفظ ودرسي، وكن متفقها في الدين تمسي، على الشيطان أعداء من يعادي. ولإنما قصد بالعلم اتباعه والعمل به، أن يتعلم ليتبع ويعمل. وأما الحفظ والدرس فأراد به التفقه في الدين وفهم أسراره وحكمه، فهم أسراره وحكمه. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عنده في الإحياء في معظم الأبواب يتحدث عنها من باب الفقه ومعرفة حكمها الشرعي، ويتحدث عنها أيضا من جهة فهم أسرارها وحكمها، من أجل أن يكون يدخل على العبادة بأفق واسع في معنى أسرار العبادة والحكم التي من ورائها، وليس فقط يؤدي العبادة من حيث حكمها واجب مندوب مكروه ويمشي، باقي لها أسرار، باقي لها حكم ينبغي أن لا تغيب على طالب العلم ولا تغيب على الفقيه، الذي قال فيه في الحديث: ما عبد الله بشيء كفقه في دين، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لأنه يؤدي العبادة بمعرفة لحكمها الشرعي ومعرفة ما يصححها وما يطيلها، يعرف أسرار هذه العبادة وحكمها ولماذا شرعت، ومع ذلك قد أصلح قلبه من أجل أن تكون العبادة مرقية له ورافعة له في الدرجات. فإذا دخل الإنسان يعبد الله وقلبه متحامل على ذا المسلم وحاسد لذا المسلم، هذا فقيه، ذا فقيه يعرف يقوم ويعرف يرفع يده ويعرف يضعها في السجود والركوع، وقلبه متحامل على ذا وذا، فقهه ناقص، فقهه في المجال الأداء الظاهري المحسوس، وهو مأمور به شرعا، هو ليس مذموم، لكن لابد أن يجمع بينها. ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، فقيه في دين الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، إياه توسع الفقه ولا الدين، الدين أوسع، الدين فيه عقيدة وزيادة إيمان، وفي أعمال صالحة على وجه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بما قرره الفقهاء، والفقهاء إنما قرروا في أحكام الفقه والتشريع الظاهري ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك بعد ذلك فيما يخص بقية العبادات من صوم وزكاة وحج، ثم المعاملات من بيع وشراء ونكاح وإرث وجنايات وإلى غير ذلك مما كتبه الفقهاء ودونوه من باب الطهارة إلى باب العتق، أبواب كاملة في التشريع دونوها ورتبوها كتاب بعد كتاب وباب بعد باب ومسألة مسألة، ولم يوجد هذا التدوين كما وجد للأئمة الأربعة. طيب، الدين الإسلامي تولد عنه أربعة فقهاء؟ لا، فقهاء كثر، أعداد كبيرة، العالم الإسلامي أطرافه مترامية ومتباعدة، ولكن هؤلاء اشتهروا بالكثرة المتلقين عنهم وتدوين ما تلقوه، وجاء من بعدهم جيل بعد جيل ينجحونه، قدوا مدون ثابت ينجحونه ما كان منه، وينقلون أدلته وأحاديثه المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة الكرام، وأسسوا لذلك التأسيس التام أصولا وفروعا. أحيانا تنقل مثلا عن كبار من الأئمة، الحسن البصري، سعيد بن جبير، شيلهم مذهب مدون؟ لا، لهم أقوال نقلت عنهم متفرقة، لكن ماشي ما هناك علي عندهم مذهب مدون، وإنما أولئك الأئمة الأربعة دونت مذاهبهم ونقحت وتوبعت واستدلوا عليها وعرفوا منها الأصح والصحيح إلى غير ذلك. ثم من معاني الفقه كما علمتم هذه المقاصد، المقاصد التي نحن فيها، وأخذ العلم وتلقيه هذا واحد منها وواحد من أهمها. ثم ثانيا العلم بالله وصفاته، بل هو أولا العلم بالله وبصفاته. هذا قال الإمام الغزالي أنه أشرف العلوم على الإطلاق، العلم بالله وبصفاته إيمانا وتصديقا وتعظيما وإجلالا، هذا علم. وعلم بعد ذلك علم صفات القلوب، تخلية القلوب عن رذائل الصفات والأخلاق وتحليتها بأحسن الصفات وأفضلها. قال صاحب الزبد جامعا لهذه الثلاثة الأنواع من العلم، قال: والعلم أسنى سائر الأعمال، وهو دليل الخير والإفضال، ففرضه علم صفات الفرد الواحد الحق جل جلاله، ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام والطهر والصلاة والصيام والبيع للمحتاج والتبايع وظاهر الأحكام في الصنائع، هذا فقه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، هذا فرض تعليم علم صفات الله وعلم الأحكام الشرعية وعلم صفات القلوب. وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، هذا واجب عليه أن يتعلمه. الإمام الغزالي عندما يذكر في الإحياء الصفات المذمومة من كبر وعجب وغرور ورياء وحسد، يذكر أسبابها، كيفية معالجتها، كيف تعالجها؟ قال: بالعلم والعمل. وكل خصلة يذكر لها معلومة مخصوصة من شان تعالجها، وعمل مخصوص من شان تعالجه به مذكور في محله. وقسم الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى هذا العلم إلى ثلاث أقسام، أقسام عامة طبعا: العلم بالله وصفاته، العلم بأحكام الله وتشريعه، والعلم بالقلوب وصفاته، ثلاثة أشياء. قال رحمه الله في الإحياء من كتاب العلم، وشبهها بشخص يريد الذهاب إلى الحج، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام وعلى زيارة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام على أتم الأحوال وأحسنها، يريد الحج، ماذا يحتاج إذا أراد الحج؟ ما هو الحج المقصود هنا في تعلم العلوم؟ قال: طلب قصد وجه الله، قصد وجه الله الكريم. والحج أي المقصود؟ أن تذهب إلى أشرف بقاع الله وتطوف ببيت الله. ما الذي يحتاجه؟ قال: زاد وراحلة، تكلم عن الزمان الآن، حد بقى راحلة ما يقوم مقامها، سيارة، طائرة، باخرة في البحر، هذه وسائل النقل الآن، مع أن الراحلة ما عدمت، موجودة الرواحل الدواب المعروفة موجودة، لكن الناس ما يستخدمونها لأنها تأخذ وقت طويل ومعاناة وسير في الشمس والهواء والرياح والبرد وكله فيها. هذا الأول، الزاد والراحلة. طيب، فإذا أتى بالزاد والراحلة وأخبر أن الطريق آمن وأن زاد الراحلة موجود في الطريق والماء له ولنفسه وتوفرت فيه شروط الاستطاعة للحج، ماذا عليه بعد الزاد والراحلة؟ قال أن يقطع المسافة. تقول واحد بغى الحج معه راحلة حاطها تحت البيت، قال هذه بغاها الحج ولا ذهب، يقطع المسافات ويقطع القفار والصحاري، كيف بيصل الحج؟ قال عنده راحلة وعنده زاد، هذه لازم يمشي مشان يقطع المسافة، هذه أمامه مسافة ما هي سهلة، يريد أن يقطعها ليصل إلى هدف. طيب فإذا ركب الدابة وانطلق في الطريق، الطريق الموصلة والمؤدية إلى بيت الله، قال تمام هذا يمشي الآن في الطريق، باقي يقطع المسافات، يصبر يتحمل معاناة الطريق حتى يصل. الثالث قال الوصول إلى الحج والوصول إلى بيت الله، قالوا هذا مثال وهذا هو الغاية أو القصد الأخير، وهو السعادة بلقاء الله، السعادة بلقاء الله، كما يسعد الذاهب إلى الحج بمشاهدة بيت الله وبلوغ تلك المشاعر المقدسة والمناسك المعظمة، كم يمتلئ قلبه وينشرح صدره، فكذلك وصوله إلى لقاء الله. قال رحمه الله تعالى شبه الفقه والطب بالزاد والراحلة، وقطع المسافات بالتخلي عن الصفات السيئة المذمومة والتحلي بالصفات المحمودة، والعلم بصفات الله كالوصول إلى الحج. ثم قال فإن قلت لماذا الفقه جعلته كالزاد والراحل وقطع المسافات وقطع الصفات الذميمة، جعلته كقطع المسافات وجعلت الأشرف معرفة صفات الله، قال لأن السعادة بلقاء الله يوم القيامة إنما تكون بالقلب، لا تكون بالجوارح ولا بالفعال الظاهرة، هذا معنى أسرار العلم وحكمه، تعرف سر العلم وحكمته من كل التشريع، تفهم منه ما تفهم، وليس لأحد من أهل العلم ممن سبق ولا ممن سيلحق أن يحيط بأسرار الشريعة وحكمها، الإحاطة ممتنعة، إنما يعلم منها ما يعلم، هذا الباب فيه مفتوح لمن يتأمل ويتدبر. قال وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على طلاب العلم وأثنى على تعلم العلم وتعليمه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، لغوصهم بتعلم صفات الله جل جلاله وعملهم بالعلم وقيامهم في الليل وقراءتهم للقرآن، يحصل لهم تمام

0: يوم القيامة على سائر المؤمنين ب700 درجة، ما بين درجتين 500 عام، مسيرة 500 عام. هذه الرفعة لأهل العلم. وفي الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين دليلا على إرادة الله العبد بالخير. إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في دينه. وكان شيخنا الحبيب مشهور حفظه الله وعلى درجاته يقول رحمه الله وعلى درجاته: مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، لا خير فيه، لا خير في من لم يفقهه الله تبارك وتعالى في دينه. فطوبى لمن رزقه الله ويسر له أن يتفقه في دينه، فهي اختصاصات إلهية وليست شطارات بالعقول والأموال. لا، ليس شطارة التفقه في دين الله والوعي لخطاب الله تبارك وتعالى، لا يوصل إليه بعقل ولا بأي وسيلة أخرى، لكن الاختصاص الإلهي. قال أبو الدر عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا طريق الجنة، طلب العلم والعمل به وتعليمه جاءت الدعوة إلى الله. فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. علم أيضا، الدعوة إلى الله جاء اسما، ولا هو جزء من الرسالة النبوية، جزء من البعثة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. قال صلى الله عليه وسلم كما أخبر كما أمره الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله هي علم، لكنها فيها مجال للدعوة العامة والأمر بالمأمورات والعامة وترك المحرمات العامة. تفاصيلها يأتي في كتب فقه أحكام فقه الأحكام، وبالمندوبات، وبأخذ القلوب إلى الله، محاولة تقريب الطريق وإبعاد الغفلة والقسوة بين الإنسان وبين ربه. هذا يطلق عليه اسمه الدعوة إلى الله. وطلب دروس العلم هي دعوة إلى الله. إلى من يدرس العلم ويعلم؟ يدعى إلى الله، يعلم الناس أحكام الشرع. الدعوة إلى الله تنقذهم أولا من جانب الانهماك في الدنيا وغفلتهم. فإذا طيب إذا شخص الذي استجاب رفعه الله، ازداد عنده الوعي، من همك في الدنيا ابتعد، ذهبت منه القسوة والغفلة، ماذا نحتاجه يفعل؟ يتعلم أحكام دين الله تبارك وتعالى. وقد شهد صلى الله عليه وسلم بأن طلب العلم موصل إلى الجنة، وأن الملائكة الكرام تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كان بعض أهل الكشف قال: لا يقوم لأحد إلا لطالب العلم. ومن خبرك أنه طالب علم؟ قال: يرى الملائكة حين تضع أجنحتها له. فكان يعرف الناس بهذا، إذا رأى الملائكة وضعت له أجنحتها كناية عن تواضعها له يقوم. هو يقول لك: الملائكة تضع أجنحتها له، وأنا من باب أولى أقوم لهذا الشخص. وشهد صلى الله عليه وسلم أن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في بحرها وحتى النملة في جحرها، كلهم مشغولون بماذا؟ بالاستغفار لأهل العلم لم يعلمون العلم الذي أحبه الله وأراده لعباده وجعل صلاحهم وسعادتهم به بهذا العلم. واللي في العلوم كثيرة. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. ف فالناس بحاجة إلى معرفة علم الأبدان من أجل أن يتجاوزوا ما يصيبهم من الأمراض أو الآفات، يتعلمون من أسرار ما أوجد الله في هذا الكون من عشب ونبات، وأسباب الشفاء كثيرة ليست متوقفة عند الأعشاب والنباتات، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. جعل القرآن شفاء، وذكر في القرآن أن العسل فيه شفاء للناس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فذكر أشياء كثيرة. أحيانا قد يشفى بتلاوة آيات، وآخر قد يحتاج إلى شفاء بشيء آخر. قال سيدنا موسى عليه السلام حينما أوجعته سنه ودعا ربه سبحانه وتعالى يطلب منه أن يشفى من هذا من ألم السن، فأوحى الله إليه أن كل من شجرة كذا، كل من هذه الشجرة يسكن وجع سنك. فأخذ سيدنا موسى بامتثال أمر ربه، أخذ من الشجرة ووضعه على سنه فتعافى. فبعد حين أصابه وجع السن، فذهب إلى الشجرة يأخذ منها، واستخدم هذه الشجرة التي أمره الله بها فما تعافى، ماشي عافية. طيب السبب نفسه استخدمه، والحق سبحانه وتعالى هو الذي دله عليه، لكن مرتبة النبوة عالية. قال سيدنا موسى يا رب إنك دللتني على هذه الشجرة فلم أعافى. قال يا موسى إنك في المرة الأولى قصدتني، قلت لي أين الشفاء يا رب؟ قلت لك في الشجرة. في المرة الثانية قصدت الشجرة مباشرة، أنت نبي صحيح، أسباب أودع الله فيها أسرار للشفاء في الكون، لكن أنت نبي تقصد الله أولا بعدين تروح روح لإقامة السبب، لا مانع. وأنت متجه إلى عند الطبيب أو إلى المستشفى تسأل الله طلب الشفاء. ما شرع الله من أسباب الشفاء لا تتداخل، كلها صحيحة. واحد يتصدق من أجل طلب الشفاء صحيح، النبي قال داووا مرضاكم بالصدقة، واحد بس يدعو صحيح، واحد يتوكل ولا شيء توكل، كما قال سيدنا الخلوة إذا مرضت فهو يشفين. وقيل لابن مسعود حينما مريض مرض الموت زاره سيدنا عثمان بن عفان، قال له ماذا تشتكي؟ قال ذنوبي. ماذا تشتهي؟ قال رحمة ربي. والعلاج ما بغيت والشفاء؟ قال لكن هذا قصارى جهدي. قالوا ألا آمر لك بالطبيب؟ قالوا أمرضني الطبيب، من عرف أن الخير والشر بمشيئته، الصحة والسقم بمشيئته، الموت والحياة بمشيئته، يعني ما أبغى طبيب. آمر لك بعطاء؟ قال لا. ماذا تركت لبناتك؟ كان عنده بنات ابن مسعود، قال علمتهن سورة الواقعة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. فالشاهد أنه كان متوكل في مرتبة عالية. قال ما بغيت لا تجيب لي طبيب ولا تجيب لي شيء، مستسلم متوكل راضي، وكما هو يعلم مرضي هو قادر على شفائي، لكن لا يتذمر ولا يشتكي ولا يجزع، ما يشند من هذا أبدا. فكل هذه الأشياء ممكنة أن تتخذ في العلم الثاني، علم الأديان، علم الأبدان، في علوم كثيرة للزراعة والبناء والهندسة والحراف، علوم كثيرة كلها خدمات عندما تربط بعلوم الدين تعتبر علوم خدماتية، لكن هذه العلوم الأساسية التي جاء بها الأنبياء لصناعة الإنسان، ليصنع الإنسان على مراد الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المتعلمين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، ويلحقنا بها الحق اليقين مع كمال العوافي والثبات والتمكين، يكرمنا وإياكم من نور الفهم ويخرجنا من ظلمات الوهم، يغنينا بالعلم وزينا بالحلم، ويكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية، ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المود

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل. ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
3: يا سلام.
2: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى الواسع. أفشوا السلام، السلامة أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
1: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: نحتاج نحن معاشرنا الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافتح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون من يخيط ثيابه، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهباته، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرة موت ووسعها إلى غيرهم، عقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
1: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان. وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء ومتابعين الأوفياء عبر أثير وشاشة إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم الأسبوعي محطات. في هذا اليوم المبارك يوم الأحد 27 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة، أحبتنا محطتنا لهذا اليوم نبدأها ببلسم للروح والخاطر. سعادتك عزيز المستمع الكريم في يد الله سبحانه وتعالى، لا صديق ينزعها ولا عدو يمزقها ولا قريب يتحكم بها. إن غيرت من نفسك للأسوأ سلبه الله تعالى منك، وإن كنت ثابتا مع الله تعالى وتقربت منه رزقك السعادة وأنار حياتك. تفكر عزيزي في نعم الله تعالى الكثيرة وكن من الشاكرين، وتفاءل ولا تيأس، ستجد السعادة بألوان كثيرة، سيرزقك الله وينعم عليك، سيزيدك حتى يرضيك. كن دائما متعلقا بالله تعالى لتحيا سعيدا ويطمئن قلبك. كل أحزان الأرض مسألة وقت، ستمر وستنتهي مهما اشتد الكرب، لكن الحزن الحقيقي والأبدي في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فلا تنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيدا. لماذا تدمن التفكير والله ولي التدبير؟ ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم؟ لذلك اطمئن، فأنت في عين الله الحفيظ، وقل بقلبك قبل لسانك: فوضت أمري إلى الله. مستمعين الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات حلقتنا لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب، رشفة اليوم من كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة. هذا الكتاب مؤلف من مؤلفات الإمام أحمد بن زين بن علوي الحبشي، المولود سنة 1069 والمتوفى سنة 1144 للهجرة. هو أحد كبار علماء حضرموت ومن فقهاء الشافعية المشهورين. عرف بعلمه الغزير وورعه واهتمامه بالتربية والسلوك والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة. ترك عددا من المؤلفات النافعة، ويعد كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة من أشهر مؤلفاته وأكثرها انتشارا، لما امتاز به من سهولة العبارة وحسن الترتيب وجمعه لأهم ما يحتاج إليه المسلم في أمور دينه. يعد كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة رسالة مختصرة جامعة اشتملت على أهم مسائل العقيدة والعبادات والآداب وأحوال القلوب والأخلاق الإسلامية، وقد صاغها المؤلف عليه رحمة الله تعالى ونفعنا الله به بأسلوب موجز وسهل حتى ينتفع به عامة المسلمين وطلاب العلم. وقد ذكر المؤلف أن هذه الرسالة مختصرة من بعض كتب الإمام أبي حامد الغزالي غالبا، وأنه يرجو لمن عرف ما فيها وعمل به أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا، لذلك جمع الكتاب بين الفقه والتزكية والسلوك مع الاعتماد على أصول الشريعة الإسلامية. ونوصي أنفسنا جميعا بقراءة مثل هذا الكتاب، كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة، لأنه من الكتب المختصرة التي تجمع بين العقيدة الصحيحة وفقه العبادات وآداب السلوك وتزكية النفس، كما يتميز بسهولة أسلوبه مما يجعله مناسبا للمبتدئين وطلاب العلم، ويعين القارئ على تقوية إيمانه وإصلاح عبادته وأخلاقه، ولذلك فهو من الكتب التي تستحق القراءة والدراسة. يعد كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة من الكتب المباركة التي لاقت قبولا واسعا بين طلاب العلم، لما اشتمل عليه من الفوائد العظيمة في العقيدة والعبادة والسلوك. وقد وفق الإمام أحمد بن زين الحبشي في جمع أهم ما يحتاج إليه المسلم في رسالة موجزة ونافعة، فكان الكتاب بحق تذكرة للمؤمنين ودليلا إلى العمل الصالح.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، بين يدي مشاركة كتبها أحد المحبين لموقع تاربة اليوم، يتحدث فيها عن ذكرى رحيل فقيد الدعوة الحبيب العلامة علي بن محمد بن علي بن شهاب الدين رحمه الله تعالى. يوافق يوم 23 من شهر محرم الذكرى السنوية لرحيل فقيد الدعوة السيد العلامة الداعي إلى الله الحبيب علي بن محمد بن علي بن أبي بكر بن شهاب الدين، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح يوم الاثنين 23 من شهر محرم الحرام لعام 1408.

1830 للهجرة، عن عمر ناهز 97 عاما قضاها في التربية والتعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأعمال الخير والبر والتقوى والنفع العام. وشجع عثمانه عصر يوم الاثنين الآلاف من أبناء مدينة تريم وضواحيها ومن المناطق المجاورة من وادي حضرموت، يتقدمهم العلماء والأعيان والدعاة والشيوخ والشخصيات الاجتماعية والتربوية والأكاديمية والطلاب والمحبون الذين توافدوا إلى بيته بمنطقة دمون بتريم لتقديم واجب العزاء. وانطلق الجمع الغفير بعد الصلاة عليه في مسجد مشهور بدمون في موكب جنائزي مهيب وتشييع كبير إلى مصلى الجبانة بمدينة تريم ليصلى عليه الجمع المبارك صلاة الجنازة. وقبل الصلاة عليه في مصلى الجبانة بتريم ألقى الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى كلمة مباركة في الجمع الغفير بمصلى الجبانة، تضمنت حياة الفقيد ونشاطه وهمته في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق الفاضلة والصبر، والتي قضاها متنقلا في مساجد مدن وقرى وأرياف وبداوة وادي حضرموت والساحل والمحافظات المجاورة. وبعد الصلاة عليه في مصلى الجبانة سار الموكب الجنائزي بجثمان الفقيد إلى مقبرة الزنبل بمسيال التربة بعيديد ليوارى فيها جثمانه الثرى عند أهله وأجداده رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جنات تجري من تحت الأنهار وأخلفه في أهله وذريته وذويه بالخلف الصالح. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولد الحبيب علي بن محمد بن علي بن شهاب الدين بمنطقة دمون بمدينة تريم عام 41 و300 ألف للهجرة، ومات والده قبل بلوغه العامين، فنشأ يتيما وتربى تحت رعاية والدته وأخويه الكبيرين أحمد وعبد الله رحمهم الله تعالى. وعند بلوغه 7 من العمر التحق بمعلامة البلدة مدرسة الإقبال الأهلية بدمون، فتعلم القراءة والكتابة وختم القرآن العظيم على يد معلمه الشيخ عبد الله بن سعيد بن عوض باغوث والمعلم عمر بن أحمد دحيدح بن عمران التميمي. أما مبادئ الفقه والنحو والتجويد فتلقاها عن شيخ السيد علي بن شيخ بن علوي بن شهاب والسيد عبد الله بن حسين بن شهاب رحمهم الله تعالى جميعا. وفي عام 54 و300 ألف للهجرة انتظم طالبا بمدرسة جمعية الأخوة والمعاونة بتريم، وتخرج منها عام 58 و300 ألف هجرية، كما انتظم طالبا في رباط تريم. ومن أبرز شيوخه ومعلميه العلماء الأجلة وهم السادة الحبيب محمد بن أحمد بن عمر الشاطري والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن عبد الله بن حسين العيدروس والحبيب زين العابدين بن أحمد الجنيد والحبيب محمد عيديد بن سالم السري والحبيب محمد بن علي بن الفقيه والشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان والشيخ توفيق بن فرج أمان والشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمهم الله جميعا. وفي عام 59 و300 ألف هجرية فتح مدرسة أهلية في منطقته دمون بمعية زميله المرحوم الحبيب القاضي عمر بن أحمد بن عبد الله المشهور حتى عام 62 و300 ألف هجرية، حين توحدت مع مدرسة الإقبال الأهلية بدمون. وبعدها عمل كاتبا في محكمة دمون الشرعية لأربع سنوات، لكنه ما لبث أن تركها مسافرا إلى إفريقيا ومكث بها 2، وبعدها عاد راجعا إلى مسقط رأسه وظل ملازما ومترددا على رباط تريم العلمي للأخذ عن شيوخ الرباط والاستفادة منهم. وفي عام 74 و300 ألف هجرية تحركت همته لأداء النسكين فسافر إلى الحرمين الشريفين، وبعد الحج انتقل إلى الرياض مزاولا بعض الأعمال، لكن رغبته الملحة في طلب العلم دفعته للالتحاق بالمعهد العلمي بالرياض، ونال منه شهادة الثانوية عام 81 و300 ألف هجرية، وبعدها نال الشهادة الجامعية عام 86 و300 ألف هجرية الموافق عام 66 و900 ألف. وبعد تخرجه عرضت عليه عدة وظائف، لكنه أبى مؤمنا أن بلاده بحاجة إليه، فعاد راجعا إلى حضرموت موطن أهله وأجداده ليقوم بخدمتها، فالتحق بسلك التدريس بالدولة القعطية في نفس العام الموافق لعام 66 و900 ألف للميلاد. واستمر في تلك المهنة التي عشقها مدرسا للغة العربية والتربية الإسلامية، فقام بالتدريس في مدارس الشحر وشبام

تجد منطقته دمون يعقد فيها الدروس والمواعظ اليومية والأسبوعية، كما يتنقل إلى مساجد حارات مدينة تنيم وضواحيها والمناطق والأرياف المجاورة لها في وادي حضرموت المبارك. كما كانت له رحلات دعوية إلى ساحل حضرموت ولحج وعدن وبلاد المهرة وغيرها لنشر الدعوة الإسلامية وتعليم الناس، فكان مثالا للوسطية الشرعية والاعتدال الواعي والسلامة الدينية قولا وفعلا. يكره التشدد والتعصب للهوى، فأعجب الناس برقة كلامه وسلاسة أسلوبه، فالتف حوله الكثير واستأنسوا بدروسه ومواعظه التي أثرت في نفوسهم فأحبوه، فكان محل تقدير الجميع إلى أن أقعدته الشيخوخة ولزم بيته عام 33 و400 ألف هجرية. هذا وقد منحه الله همة عظيمة في هذا المجال حتى في آخر عمره مع تقدم سنه وفقد بصره، فكان كثير التردد والنزول إلى الأرياف والقرى المجاورة لمدينة تريم أسبوعيا، ويشعر براحة كبيرة في ذلك ويفرح بلقاء الشباب الذين هم عماد المستقبل، فيجلس معهم ويحادثهم بروح تتناسب مع عمرهم. كما كان رحمه الله على درجة كبيرة من البساطة في حياته، ومن أبرز أخلاقه التواضع ونكران الذات، وهذه صفة تبرز في معظم علماء حضرموت، فهم لا يهتمون بالمظاهر التي قد يهتم بها أقرانهم، فهو لا يرى لأحد حقا عليه ويكره التكلف والتزلف إلى أحد من أهل النفوذ، صادعا بالحق لا يخاف إلا لومة لائم. وبسبب نشاطه الدعوي خضع لإقامة الجبرية بتريم من قبل الحزب الحاكم في فترة السبعينيات من القرن الماضي، مع عدد من الدعاء منهم السيد العلامة الحبيب محمد بن سالم الحفيظ والسيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب والشيخ العلامة محفوظ بن سالم بن عثمان وغيرهم رحمهم الله جميعا. فكان يذهب يوميا صباحا ومساء إلى قصر الدولة بتريم للتوقيع بالحضور وعدم مغادرة المنطقة لعدة سنوات، كما قام بالعديد من أعمال الخير والنفع العام، منها عمارته لبعض المساجد المندثرة في منطقة دمون بتريم، حيث قام ببناء وترميم وعمارة مسجد الحبيب علي بن شيخ بن شهاب الكائن ببئر سوادة بمنطقة دمون، وأقام فيه الصلوات والدروس العلمية، إضافة إلى ترميم وعمارة مسجد الإمام مشيخ بن عبد الله بمحرف دمون بتريم. وفي صباح يوم الاثنين 23 من شهر محرم عام 38 و400 ألف هجرية الموافق للرابع 24 من شهر أكتوبر عام 16 و2000 للميلاد، فاضت روحه الطاهرة وانتقل إلى الرفيق الأعلى عن عمر ناهز 97 عاما، وقد شيعه الجمع الغفير من أهل مدينة تريم وضواحيها ومحبيه وتلاميذه وغيرهم، ودفن بمقبرة الزنبل عند أهله وأجداده رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار، وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فراديس الجنان.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان: ماذا نأكل في الصيف لتجنب الإسهال والغثيان؟ مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف تفسد الأطعمة بسرعة وتتكاثر فيها الميكروبات، البكتيريا والفيروسات بشكل متسارع، لذلك يكثر في هذا الفصل الإصابة بالإسهال والغثيان والقي والتهابات المعدة. إن نظافة الطعام والالتزام بالإرشادات الصحية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذه الأمراض. أهم النصائح الغذائية والصحية في الصيف: شرب الماء بانتظام، اشرب كميات كافية من الماء النظيف طوال اليوم. إذا لم تكن متأكد من نظافة المياه قم بغليها أولا. إن الجفاف ونقص سوائل الجسم أثناء الإسهال والقي قد يكون أمرا خطيرا، لذا لا تنسى شرب الماء أبدا. الفواكه والخضروات الطازجة: تعتبر الفواكه والخضروات الطازجة مثل الموز، التفاح، البطيخ، الشمام، العنب مصادر ممتازة للفيتامينات والماء، ولكن يجب غسلها جيدا بالماء النظيف قبل تناولها. كما أن الخضروات الطازجة تقوي جهاز المناعة وتساعد في تحسين عملية الهضم. الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم: يعد الأرز الأبيض، الزبادي، شوربة الخضار والسمك المطهو جيدا من الأطعمة المناسبة للمعدة. هذه الأطعمة تهضم بسهولة وتقلل الضغط على المعدة في حالات الإسهال والغثيان. يعتبر الزبادي مصدر غني بالبكتيريا النافعة، فهو يحافظ على التوازن الطبيعي للأمعاء، يحسن الهضم، يساعد في تقليل بعض مشاكل الجهاز الهضمي. كما أن الحمضيات مثل البرتقال والليمون وغيرها من الفواكه الغنية بفيتامين سي تزيد من مناعة الجسم. هناك أطعمة وممارسات يجب تجنبها. من ناحية أخرى يجب تجنب الأطعمة المكشوفة على أرصفة الشوارع، اللحوم الغير مطهوة جيدا، الأطعمة البائتة أو المعاد تسخينها لعدة مرات، الأطعمة الغنية بالدهون والتوابل الحارة، المياه الملوثة، الثلج المصنوع من مياه غير نظيفة، لأن هذه الأمور تعد من الأسباب الرئيسية للإسهال والالتهابات المعدية. النظافة الشخصية وسلوكيات الوقاية: اغسل يديك جيدا بالماء والصابون قبل إعداد الطعام وتناوله، وكذلك بعد استخدام المرحاض. حافظ على نظافة أواني الطعام ولا تترك الأطعمة المطهوة لفترات طويلة في درجة حرارة الغرفة لأنها تفسد بسرعة. متى يجب استشارة الطبيب؟ إذا استمر الإسهال أو القي لأكثر من يومين، أو إذا صاحبهما حمى شديدة، دم في البراز، ألم شديد في البطن، أو ظهرت علامات الجفاف مثل العطش الشديد، قلة التبول، جفاف الشفتين والدوران، فيجب مراجعة المركز الصحي فورا وبأسرع وقت. خلاصة وتذكير: تذكر أن تناول الطعام النظيف في فصل الصيف وحفظ الأغذية بشكل صحيح واستخدام المياه النظيفة ونظافة اليدين والانتباه لتاريخ انتهاء الصلاحية هي أفضل الطرق للوقاية من الإسهال والغثيان ومعظم أمراض المعدة.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان 10 أخطاء تربوية يرتكبها معظم الآباء. إعداد الدكتور مطهر يحيى. تعد الأسرة المؤسسة التربوية الأولى التي يتشكل فيها وعي الطفل وشخصيته وقيمه واتجاهاته نحو الحياة، ويؤدي الوالدان دورا محوريا في بناء شخصية الأبناء من خلال أساليب التربية والتوجيه والمتابعة اليومية. ومع أن معظم الآباء والأمهات يسعون إلى تربية أبنائهم بأفضل صورة ممكنة، إلا أن بعض الممارسات التربوية الخاطئة قد ترتكب بحسن نية لكنها تترك أثر سلبي عميق على النمو النفسي والاجتماعي والسلوكي للطفل. وتشير الدراسات التربوية والنفسية إلى أن السنوات الأولى من عمر الطفل تعد مرحلة حاسمة في تكوين شخصيته، حيث تؤثر الخبرات الأسرية بشكل مباشر في ثقته بنفسه وقدرته على التكيف ومستوى نجاحه المستقبلي. لذلك فإن التعرف على الأخطاء التربوية الشائعة وتجنبها يمثل خطوة أساسية نحو بناء جيل متوازن نفسيا وأخلاقيا واجتماعيا. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على 10 أخطاء تربوية شائعة يقع فيها كثير من الآباء، مع بيان آثارها السلبية وسبل معالجتها وفق أسس تربوية حديثة. أولا، كثرة النقد واللوم. يحد الإفراط في توجيه النقد للطفل من أكثر الأخطر التربوية انتشارا، حيث يركز بعض الآباء على أخطاء أبنائهم أكثر من إنجازاتهم. يؤدي هذا الأسلوب إلى إضعاف ثقة الطفل بنفسه وإشعاره بأنه غير قادر على النجاح مهما بذل من جهد. كما أن النقد المستمر يخلق لدى الطفل شعور بالإحباط والخوف من الفشل، وقد يدفعه إلى تجنب التجارب الجديدة خشية التعرض للوم. ولذلك ينصح باستبدال النقد الجارح بالتوجيه الإيجابي والتركيز على تعزيز السلوك الجيد. ثانيا، المقارنة بالآخرين. يقع بعض الآباء في خطأ مقارنة أبنائهم بإخوتهم أو بأقرانهم، معتقدين أن ذلك يحفزهم على التفوق، إلا أن المقارنة غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ تزرع مشاعر الغيرة والنقص والحسد لدى الطفل، وتؤثر هذه المقارنات سلبا في تقدير الطفل لذاته وتجعله يشعر بأنه أقل قيمة من الآخرين. لذا يجب التركيز على قدرات الطفل الفردية ومساعدته على تطوير نفسه مقارنة بمستواه السابق لا بمستوى الآخرين. الأمر الثالث، العنف اللفظي. يشمل العنف اللفظي الصراخ، الإهانة، السخرية، استخدام الكلمات الجارحة. ورغم أن هذا النوع من العنف لا يترك آثار جسدية ظاهرة، إلا أنه يترك جروح نفسية عميقة قد تستمر لسنوات طويلة. فالطفل الذي يتعرض للإهانة المتكررة يصبح أكثر عرضة للقلق، للانطواء، لضعف الثقة بالنفس، كما قد يتعلم استخدام الأسلوب نفسه في التعامل مع الآخرين. ومن هنا تأتي أهمية الحوار الهادئ والاحترام المتبادل داخل الأسرة. الأمر الرابع، غياب الحدود والقواعد. يعتقد بعض الآباء أن الحرية المطلقة تعبر عن الحب والثقة، فيتجنبون وضع قوانين واضحة لأبنائهم، إلا أن غياب الحدود يؤدي إلى الفوضى السلوكية وصعوبة التمييز بين المقبول والمرفوض. فالطفل يحتاج إلى قواعد واضحة تمنحه الشعور بالأمان والاستقرار وتساعده على فهم مسؤولياته وحقوقه. وينبغي أن تكون هذه القواعد عادلة وثابتة ومتناسبة مع عمر الطفل. خامسا، إهمال التعبير العاطفي. يعتقد بعض الآباء أن إظهار المشاعر يقلل من الهيبة أو يضعف الشخصية، فيمتنعون عن التعبير عن الحب والتقدير لأبنائهم، إلا أن الطفل يحتاج إلى الدعم العاطفي والشعور بالقبول والانتماء. فالكلمات الإيجابية والاحتضان والتشجيع تسهم في بناء شخصية مستقرة ومتوازنة وقادرة على مواجهة التحديات بثقة. نكتفي بهذه الخمس ونكمل ما تبقى، هذه العشر الأخطاء التربوية التي يرتكبها معظم الآباء لنتجنبها في الحلقة القادمة. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إليكم وعند قضينا معكم حلقتين في حرف الألف كما قلنا في أول الحلقة الأولى، واليوم بندخل إلى الباء، والباء فيه أبواب، باب الخير في الباء، وباب الشر والعياذ بالله في الباء، وباب رحمة الله في الباء، وبر الوالدين في الباء. ولذلك بنبدأ نحن أولا بنقول أن مما عظمه الله سبحانه وتعالى ومما أمر به ونصح الناس عنه وحث عليه بر الوالدين. بر الوالدين جاء بعد عبادة الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال في آية أخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رب العالمين كرم الوالدين تكريم كبير وقال: الولد العاق لا يروح رائحة الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: بروا أباءكم تبركم أبناءكم. نأتي على فترة على مراحل. لو واحد سأل نفسه سبب وجودي في الدنيا، من الذي جابنا للدنيا؟ طبعا الله هذا فوق كل شيء، ما في كلام، لكن من السبب؟ السبب يتزوج الرجل من امرأة فينتج بعدها أولاد إذا شاء الله، أو ينتج بنات، أو يجعل الله سبحانه وتعالى ذكورا وإناثا، زوجهم ذكرانا أو ذكرانا وإناثا، أو يجعل من يشاء عقيمة. هذه الأمور، ليس هذا موضوع كلامنا نحن، ما تدخل في الفلسفة هذه، ولكن نقول إنه بر الوالدين باب واسع للدخول إلى رضاء الله ورحمته. فبدون بر الوالدين عملك كل ما ينفعك، آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وصليت الفرائض وصمت المفروض وفعلت كل ما أوجب الله عليك يا خير كلام، كله زين، لكن قبل هذا وذاك وبعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى لابد أن تكون بار بالوالدين. وأنا أعتقد أنه لو حتى ما قال ربي، لو ما قال ربي بروا والديكم، المفروض أن الإنسان من باب إيش؟ من باب المعروف والجميل، من أحسن إليك إلى في أمر مهم، حصلك في الشارع في الشمس تمشي ولا شي موتر، قالك تفضل، كل ما عبرت عنده تقول جزاك الله خير، الله طول عمرك مشكور، ذيك اليوم شليت أنا من المكان الفلاني، وهذا أمر مطلوب، ما هو غلط، لكن التي حملتك في بطنها كذا كذا شهر، 9 أشهر، وقد تكون 7 أشهر، وقد تطول بعض الولادة وتقعد 4 سنين قاطب قلب أمك في شوها. على أي حال هذا العمل ما له جزاء أبدا، لا تقدر تجازيه، كونك يحملك على كتفه ذا لا بأس، كونك يحملك على رأسه لا بأس، كون يحملك في السيارات ولا بأس، لكن كون يحملك في بطنه، شوف أمك هذه لها عليك فضل كبير. لذلك لما تبر الأم هذا عمل مفروض طبيعي، الإنسان الطبيعي هو الذي يبر أمه وأبوه، والإنسان اللي ما يبر أبوه ولا أمه ذا ما هو إنسان غير طبيعي، لأنه ناكر للمعروف ونجاحد للجميل ولا ولا يفكر في شيء أبدا إلا يفكر في مصلحته وينسى الجميل. ومثل هذا الإنسان الذي ينسى الجميل ولا يفكر في الآخرين ولا يعطي الناس حقوقهم، هذا الإنسان وجوده أو عدم وجوده في الدنيا سواء، ما منه فائدة هذا في الدنيا. أما في الآخرة خذ ما يصلك عقب أنت على نفسك. لذلك إذا فكر الإنسان في بر الوالدين وجد أنه لابد عليه أن يتذكر أنه دخل إلى بطن أمه نطفة لو جاءت في ثوب بيقزها، وتحولها الله سبحانه وتعالى إلى مراحل عديدة في ثم جاء وقت الوحم والأم تعاني ما تعاني. النسوان عندنا يسمونه فقاع، وبالحقيقة وحم يعني تشتهي هذا وتبغض هذا ولا تحب ذا وتحب ذا وكلام من هذا كثير عند بعض النساء، وبعض كله يأكل ما عنده شيء أبدا لا بأس. إذن هذا التعب التي تلاقي الذي تلاقيه أمك ما له ثمن؟ الله ثمنه، قال بعد عبادة الله سبحانه وتعالى بر الأب والأم. حتى أذكر أنا مرة مرات كنت في عند أسرة، والأسرة عندهم أطفال ذكور وإناث، بعدين جاء واحد من الأولاد ذكور يقول لأبوي يا أبوي ليش أنت لك واحد وأمي لها ثلاثة؟ إيش واحد ولها ثلاثة؟ قال من أحقه ببر؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. قال ثم أبيك. ليه أنت لك إلا ربع بس وقسم واحد وثلاثة أقسام لأمي؟ هذا الأب ما قدر يشرح للإيش للأولاد هذا الكلام، لكنه في الحقيقة واضح كم الشمس. قالوا العلماء أصحاب علماء النفس وأصحاب علماء الأطفال هذين قالوا إنه الأب يصنع معروف للابن وهو السبب في وجوده، لو ما وجود الأب ما وجد الطفل إلا في حالة عيسى بن مريم وهذا أمر خارج للعادة. قال أول مرة إنه الأم تعاني منه في الحمل، تعاني منه في الوحم، تعاني منه في كل شيء، حتى في الأكل ما تقدر تزيد أكل من شان هذا الولد، وهذا هو ما يعرفه ولا يحسه. لكنه يجي بعدين الأب يشتري له بدلة شافها قلوا بحسه ما شاء الله عليه، جاب له مندر إيش قال بحسه، يقول أبو. بالحقيقة أن الأم تستحق ثلاث الأجزاء، والأم هي المرحلة الأولى وهي التي تعاني أكثر من غيرها في هذا المولود. خلونا نتوسع شوي، نقول إن الأب سبب في الوجود نعم، لكنه بعدين بعد ما يحطه في بطن أمه خلاص انتهت المشكلة بالنسبة له، وتظل الأم تعاني إلى أن تأتي الولادة ويجي الولادة، وقد تتعب وقد تموت وقد يموت الجنين وقد يحصل أشياء كثيرة. كل هذا الطفل ما يلاحظه، يلاحظه إلا بعد 4 سنين ولا بعد 5 سنين يتذكر هذا الموضوع. إذن الله سبحانه وتعالى فرض علينا بر الوالدين وبدأ بالأم. وأنا أستغرب في الإنسان اللي ما يبر أمه بعد الزواج، قطعة القماش الزينة للمرأة وقطعة القماش الزينة للعيوز عادي يقول، وهذا شو حرام، حرام على الرجل يقول على أمه عجوز وعلى أبوه شيبه، لأنه نوع من الاحتقار للأب والأم. أما إذا واحد خبرك كيف حال العجوز لا بأس، هذا ما في شيء، ولا قال كيف حال الشيبه لا بأس، ولكن بالنسبة للابن ما يمكن، ما يمكن يقول قالت العجوز وأطول العجوز وذال العجوز، نوع من الاحتقار. هكذا إذا جاب القمائل الأثاث من برا والهدايا من برا، جاب الهدايا لما يعجبه للعجوز واللي يعجبه للمرأة. وبعضهم عادهم شطار جم يلقون حيل طويلة عريضة، ككي الحيل الطويلة العريضة ذي يلقون يجيب أشياء معه في الشنطة ويطرح فوقها أسماء مستعارة، أسماء كذب، سالم علي، علي سالم، محمد عوض، عوض محمد، وهكذا يلصق من الصمغ فوقه ذا يا ولدي يعني أبو ذي القطع، يقول شال ذي اللي ما حق إلا شيء حق الرجال، حق الرجال بغاها الفلانة وزوجته، ولو كان تمت تتابعي بتحصلها لبستها مرته ولا أخت مرته ولا خالة مرته ولا خالته ولا شيء. هذا ما هو ريض. الأم يقولون الأم تلم، الأم حق بالبر، الأم تطرح فوق رجولها. كيف تعال أنت الحين خل واحد يوعد من الأطفال فوق رجولك ويبول بتحذف بابوه ما بسكم. امك انت تبول فوق رجلها، تخرى فوق رجلها، تقذف فوق رجلها، وربما في نحرها في ثيابها. ما بدا احد قالوا لنا انه زقل بمه من الـ من الـ من الخلف وندربها برا ابدا، ذلا كلهم يصبرون عليهم. عدلتكم مسكين خلوه يتنسم، وعقب ما انت داري تنسم تنسم لما فكها وخلاها مع داريبها ابدا. المفروض انه بعد ما يتزوج يكون محبته لامه اكثر من قبل الزواج. ليه؟ لانه شاف زوجته لما حملت وتعبت، وشاف زوجته لما وضعت وتعبت، وشاف زوجته لما تربي. هذه المراحل اللي مرت بها زوجته قد مر بها، ذلا كيف ما يتذكرون؟ لماذا لا يتذكر الانسان انه مر بهذه المرحلة مشان يقول نعم والله أمي أكيد. وربما تكون أمي عاشت في وقت هناك ذيك الأيام ماشي وسائل ولا شيء أشياء، إذا هي تستحق البر أكثر من ذي بكثير. ليه؟ لأن ذي كل شيء الأمور ميسرة لها، يجيبون كل حاجة. هذا فيما يتعلق ببر الإيش؟ ببر الوالدين، ببر الأم. أمك ثم أمك ثم أمك. وذاك الرجال اللي حمل أمه من اليمن إلى الحج ورجع بها ولا بها مدينة على ظهره، قال هل أديت حق؟ يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب قال له عاد وما حتى بطلقة من طلقات الولادة. طلقات الولادة يقولون أنا موسي، يقولون الحريم يقولون جاء أول موسي وثاني موسي، يعني أول ألم وثاني ألم وثالث ألم. من دي منين جابوها الموسي دي؟ يمكن تكون بالجاوية ولا شيء، ما نحن دارين. مهم أنه كلمة يجيبونها معناها الألم، هذا تفرح به المرأة. ما حد يفرح بالألم، لكنها تفرح بالألم لأنه بداية الولادة، وإذا سرع يجي المولود فيه. هذا كله كان إذا شاف مراته توحمت يقول أمي فعلت كذا، إذا شاف أمه تعبت بالولادة ما راحت أنا ولا أنا يقول أمي كذا. هذا كله يجب أن يذكره بأمه. وأمك ما بغت شيء منك، سايرها ذا انتبه، تقول ذا لا أنت ما أنت داري، ذا لا أمي طبعها حار ما تسد يا حدا أبدا. هي ذي اللي طبعها حار، هي السبب في وجودك في الدنيا، هي السبب، هي لربتك وانت صغير من يومين الى سنتين الى اربع سنين، كانت تحرص على صحتك. واذا ماشي غطاء تغطيك انت وتقعد بلا غطاء، واذا ماشي اكل تعطيك الاكل انت وتقعد بلا اكل. هي ذي امك الحاره وني حاره وني بارده، هذا نصيبك من الله سبحانه وتعالى. ولازم انت تعرف طبعا، لازم تسيرها، لا تمسك بشد شد ذا يشد ذا يشد عقب ينقطب الحبل. لك قال معاوية كنت أتعامل مع الناس لو بشعرة، إذا شدوها ربخت أنا، وإذا ربخوها أنا شديت. يعني كل واحد مننا إيش يعني ساير الثاني. هذا بالنسبة لبر الأم، وهذا قليل من كثير. وأيضا يجب على الإنسان يتذكر أنه إذا بر أمه وبر الوالدين، بر أمه بيكون الخير كبير له، عطاء من أمه، دعوة من أمه. الله يعطيك كل خير، الله يعطيك كل خير. هي ما في يدها شيء، لكن يقول دعوة الوالدين مقبول. الله يعطيك كل خير، إذا أراد الله سبحانه وتعالى لك هذا الخير عطاك إياه. دعت أمك له، دعوة الوالدين مقبول، قبل الله دعاها. فهي حولت على رب العالمين، ورب العالمين لا يرد سؤالها أبدا. لذلك دائما نكرر في مثل هذه الأمور أن أمك أمك أمك، واتقي وشوف ذاك علقمة ما فكت عليها إلا أمه فتحة السويس، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا كان بيموت ولا يقدر ينطق لا إله إلا الله. لا إله الله جاءت بواسطة أمه بعد ما حضر الطبيب الكبير سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من البارين بأمهاتهم وآبائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ممن يرزقنا الصبر على كل حال من الأحوال، حتى نبتعد عن أحوال أهل الضلال، ونكون في أحوال الناس الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، واصلين لأرحامنا، محسنين إلى جيراننا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية، مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم الأحبيب عمر في هذه الحلقة الجديدة والتي نستعرض فيها بعض المسائل التي تمس الإنسان في حياته ومعتقداته وما يعيشه وما يكون في حياته كذلك. والحبيب عمر، اليوم سنتكلم عن مسألة مهمة وجميلة جدا، وهي مسألة الطمأنينة. كل الناس اليوم يبحثون عن الطمأنينة في الحياة، والذي يبحث عنها في الأمور المادية، والذي يبحث عنها في الأمور الحسية، وبعضهم يبحث عنها في الأمور المعنوية. وموضوعنا اليوم يتمحور حول التشريع، شريعة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على نبيه وبلغها نبيه صلى الله عليه وسلم بأفضل وجه. هل هي توصل إلى الطمأنينة؟ وكيف توصل إلى الطمأنينة؟ وقبل ما نبدأ بهذا المحور وهذا الموضوع، أول نريد أن نحرر المصطلحات. الطمأنينة، ما هي الطمأنينة؟ وما حقيقة الطمأنينة؟ وكذلك التشريع، ما هو التشريع؟ وكيف هذا التشريع يوصل إلى هذه الطمأنينة؟ تبدأون معنا يا سيد الحبيب.
2: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الهدى المهتدين ومن اكتفاهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. شكر الله لكم هذه الاستضافة، وأسأل الله أن ينفع بهذه الحلقة وأن يوصل إليه فيها ومنها إن شاء الله تعالى ما يكون نافعا مفيدا إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا
2: كثيرا. الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس هملا، وإنما أكرمهم سبحانه وتعالى بالدلالة على الهداية التي تفيدهم في أمر دينهم ودنياهم، وتحسن لهم معاشهم، وتحسن لهم آخرتهم التي هيأها الله سبحانه وتعالى لهم. فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين يكون لهم التوجيه للناس، ويكرم الله المستجيبين لدعوتهم بأن يحيوا الحياة الطيبة التي يعيش فيها الإنسان مستقرا منعما طيب النفس. وهذه منة من الله سبحانه وتعالى، من بها على العباد وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الممنون عليهم بالرسالة عليه الصلاة والسلام، الرسالة التي فيها حياة الدنيا السعيدة وفيها المال الحسن للمستجيبين لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فالدعوة تكون للحياة، والحياة لا تطيب إلا إذا كانت مستقرة، واستقرار الحياة يكون بالعيش الذي يكون غير مكدر. والأمن مهم في هذه الحياة، وهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وهيأه سبحانه وتعالى للخلق أجمعين، فهيأ لهم الأمن ودلهم على ما يبعث فيهم الأمن وإلى ما يجد عندهم الأمل في تجديد الحياة التي يكون بها العيش الحسن، ويكون بها العيش الدائم الطيب بطرقه المشروعة. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل يهدون الناس ويصلحون أحوال الناس ويقيمون العدل ويدعون إلى كل خلق محمود، وبهذا تتكون الحياة الإنسانية السليمة الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. الله خلق الخلق ويعلم محتاجاتهم وما يصلح أمرهم، وهو الذي شرع هذه الشرائع التي تتلائم مع هذا الإنسان ومع هذا المكون الحي الذي جعله الله سبحانه وتعالى مكلفا وجعله مخاطبا بهذه التشريعات. التشريعات إذا تأملها الإنسان فيما يكون بين الإنسان وبين ربه من عبادات وما شرع له من معاملات يتبادل الناس فيها المنافع يكون بها مجتمعة الحياة الطيبة المستقيمة.
1: ذكرتم التشريع وأنه مهم لحياة الإنسان ولأمنه ولاستقراره. وحبيب هنا بعضهم ينظر إلى التشريع بأنه أوامر ونواهي وأنه إلزام فقط وينظر إلى الجانب التكليفي فيه، هل هذه نظرة مستقيمة أو أنه عليه أن ينظر بنظرة أخرى تزرع الطمأنينة في قلبه؟ لأن النظرة الأولى هذه قد تجعله يعيش في قلق ويعيش في متابعة لهذه الأمور وأنه إلزامات وأنها تكاليف، هل في نظرة أخرى ممكن أن يستقيها المسلم؟
2: دين الإسلام جاء مخاطبا للناس فيما يصلح أمرهم المعاشي وما يصلح أمرهم الروحي، فهيئ للروح أن تحلق في سماء الطمأنينة وفي سماء يبعث فيها أن يكون لها التوجيه لهذا الجسد لأن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى ويكون له أي هذا الجسد ما يحتاج إليه مما هو مكون فيه لكن بصفاء الروح بعدم غلبة لأن تكون هي المادة المحضة لهذا الإنسان. الإنسان مخلوق من جسد وروح، وهذا هي رسالة الإسلام. رسالة الإسلام أنه خاطب الروح وخاطب ما يكون في الروح من سلطان على هذا الجسد حتى تسير الأمور متكاملة متتامة.
1: وفعلا هذا الأمر ملاحظ أنه الإنسان المادي وخصوصا يكون يعني في الدول التي لا تعيش حياة

0: به للشريعة. كما قيل عندنا هنا، هل هي نابعة من التطبيق نفسه أو أنها عبارة عن نظرة هذا الإنسان إلى أنه هذا التكليف أمر من الله، من الله الذي هو يحبه والذي هو رباه وسير جميع شؤونه وأموره، فهذا التشريع ينظر إليه المسلم بهذه الحيثية فيزرع في باطنه الطمأنينة والقلب في قلبه كذلك. وكذلك ننظر إلى ناس آخرين يطبقون الشريعة في الظاهر، فتجده يصلي ويصوم ولكنه لا يجد الطمأنينة، ويقول أنا مواظب على صلواتي ومواظب على صيامي، ويذهب قد يذهب إلى الحج أو العمرة لكن تبقى روحه خالية، ويرى أن نفسه يعني ما استفاد روحيا من التكليف هذا، من فعله، من تطبيقه للتكليف. فهل هذا يعتبر خلل في التكليف أو أنه هو خلل في هذا الإنسان نفسه، هو قصر في شيء أو في أمر من الأمور؟ ممكن تبين لنا هذا؟
1: دين الإسلام مكون من الإيمان ومن الإسلام ومن الإحسان، هذه أركان الدين، دين الإسلام. فلا بد من الإيمان، والإيمان متعلق بالقلب، والقلب هو الذي يكون له الطمأنينة ويكون

0: له الحرج ويكون له الفرح ويكون له الحزن ويكون له الاضطراب. فالإسلام الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتما لجميع الأديان، جعل الإيمان الذي يكون به الاطمئنان واليقين الثابت بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القواعد التي تؤدى بها الأركان الظاهرة من الصلاة ومن الزكاة ومن الصوم ومن الحج وغيرها من الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى المأمور بها. لا بد أن يصاحبها الإيمان، لا بد أن يصاحبها اليقين الكامل بأن الله سبحانه وتعالى يجازي على هذه الأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى يعين من قام بهذه الأعمال التي أمر بالقيام بها، وأن هناك صلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد، وهو يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. عندئذ ينشرح صدره، عندئذ يطمئن قلبه، عندئذ يعيش حياة راضية مطمئنة يكون بها الاستقرار ويكون بها الفرح ويكون فيها كل ما تعشقه الروح الإنسانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان الجوهر الصافي الذي يكون به عليه التنزل الإلهي والتنزلات الإلهية التي يكرم الله المصطفين الأخيار من عباده الصالحين.
1: المسلم الذي لا يطبق الشريعة وهو بعيد عن مقاصد الشريعة، بعيد عن الصلاة، بعيد عن الصيام، بعيد عن الله، هذا سيصيبه نوع من القلق ويصيب نوعه، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا. ما هذا الضنك؟ وكيف يتصور هذا الضنك في الإنسان؟ وما هي أوجه هذا الضنك الذي قد تصيب الإنسان ببعده عن الله وبعده عن تطبيق الشريعة؟
0: الإنسان في هذه الدنيا التي أوجده الله سبحانه وتعالى فيها له فيها متطلبات، من أهم متطلبات الإنسان في الحياة أن يكون عايشا في هذه الدنيا مطمئنا مرتاحا مستقرا، وهذا منشود كل عاقل، بل منشود كل قائي، كل مكون له حياة وله إدراك. هذا أمر محسوس مدرك بالعقل ومشاهد بالأبصار. فالطمأنينة منشودة والأمن منشود لكل ذي عقل. هناك أمن، هذا الأمن هو الذي تتحقق به الطمأنينة. هناك أمن فكري، وهناك أمن غذائي، وهناك أمن عام. الدين الإسلامي وفرها كلها بالتشريعات التي جعلها قوانين يسير عليها هذا الكون وتسير ويسير عليها المكلفون إذا التزموا بها وقاموا بها على أحسن وجه، عندئذ تحصل النتائج المبهرة التي يعيشون بها سعداء ويسعدون الآخرين. فالأمن العام أمر الله سبحانه وتعالى به، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك في أكبر لقاء عنده مع المسلمين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حجة الوداع. قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا هو الأمن العام على المال وعلى العرض وعلى النفس، وهذا هو الذي إذا تحقق تنبعث الطمأنينة. هناك أمن غذائي، اهتم الله سبحانه اهتم به الشريعة، اهتمت به الشريعة وبينه الله سبحانه وتعالى بأنه يجريه بالوسائل التي شرعها وبينها سبحانه وتعالى إذا استقام الناس على الطريق القويم.

هم من جوع وآمنهم خوف، فهذا من توف من ما ذكره الله سبحانه وتعالى مشعرا للناس بأن الأمن مهم جدا، وأنه منة من الله سبحانه وتعالى يكون بسببها الحياة المستقرة السعيدة. والحياة المستقرة السعيدة هو التي هي التي يكون بها الأمن العام والأمن الغذائي ومتطلبات ذلك. وذكر الله سبحانه وتعالى أن أناسا تمتعوا بهذه النعم ولكنهم جحدوها ولم يكن لهم قيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به، فجحدوا نعمة الله، فسلب الله منهم هذه النعمة، نعمة الأمن الغذائي ونعمة الأمن العام. قال عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة

0: مطمئن من أصبح آمنا في سلبه معافى في بدنه مالكا لقوت يومه، فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. هنا تعيش الطمأنينة، يعيش تعتات الطمأنينة، ويعيش الناس في أمن وأمان، نحن في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بشح.
1: نعم، كلام عظيم يا حبيب. وهنا يأتي لنا سؤال، في بعض المناطق في بعض الدول المسلمين بعضهم يعيش خلاف هذا الأمر، ليس عندهم أمن عام وليس عندهم أمن غذائي، وقد نعم في بعض المناطق يا حبيب بعض في المسلمين ما عندهم أمن غذائي، وبعضهم ما عندهم أمن عام، وخصوصا أخواننا في القدس وغيرها من المناطق، فهم يفتقدون هذه المعاني، يفتقدون هذا الأمان. كيف المسلم منهم يبقى يحافظ على طمأنينة قلبه ويبقى لا يعترض ولا يتضجر من هذا الأمر ويبقى ساكن وراضي بقضاء الله مع أنه الأمن منعدم عنده؟ كيف يحافظ على هذا الأمر ويبقي قلبه قلبا مطمئنا في هذا الحال؟
0: الحياة بقدر الله سبحانه وتعالى، نعم، تسير وفق نواميس أوجدها الله سبحانه وتعالى، وجعل هذه النواميس يسير عليها هذا الكون، وشرع للناس المكلفين تشريعات يسيرون عليها. إذا اختل القيام بهذه التشريعات يكون هناك اضطراب في الحياة ويفقد الأمن والعيش السليم الذي يجب أن يهيئ الإنسان على هذا الكوكب كما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن الحياة بقدر الله سبحانه وتعالى لا تمشي على وسيلة واحدة، ففيها الحزن وفيها الفرح،
1: نعم،
0: وفيها الضحك وفيها البكاء وهو الذي أضحك وأبكى، وفيها الغنى وفيها الفقر، وفيها الصحة وفيها المرض، وبضدها تتميز الأشياء. إذا فقد الإنسان شيئا من هذه النعم التي أنعم الله عليه بها يحس بعظمتها وبأهميتها وبأنه بدونها لا يعيش حياة مستقرة مطمئنة. قد يعرض بأسباب خفية وأسباب ظاهرة شيء مما يغير مسار الحياة، فلا يجد الإنسان مبتغاه، كما يقول القائل
1: تجري الرياح
0: بما لا تجري السفن. وهذا قدر الله سبحانه وتعالى أن جعل الأشياء أن تكون النتائج وفق المقدمات. فالإنسان الذي يقيم في هذه الحياة الأسباب ويقيم ما يكون له متحققا النتائج الصحيحة السليمة، تكون النتائج التي ينتظرها وفق ما كان قدم لها من وسائل.

0: الله سبحانه وتعالى يبدل حسبه إن الله بالغ أمره.
1: ذكرتم العبادات في الإسلام وأنها إذا كانت مقرونة مع الإيمان ومقرونة مع الإحسان هذا يوصل إلى طمأنينة القلب وطمأنينة الإنسان. بنظركم يا حبيب العبادات هل هي متساوية في وصول الطمأنينة إلى القلب أو أنها توجد بعض عبادات توصل الطمأنينة أكثر من غيرها؟ هل كلها متساوية في وصول الطمأنينة أم أن بعضها يكون أشد أثرا في تثبيت الطمأنينة في قلب المسلم؟
0: كل العبادات
1: نعم
0: يكون فيها الطمأنينة.
1: جميل.
0: لكن يزداد بعضها على بعض بقدر ما يقرب الإنسان من ربه وهو يقوم بهذه العبادات.
1: عجيب.
0: فإذا كان في الصلاة حاضرا خاشعا لا يشغله عن الصلاة شاغل يكون أنسه بالصلاة لا يوصف ولا يحت ولا يعبر عنه بتعبير. وإذا كان الإنسان قد قام إلى مثل عبادة الصلاة أو إلى غيرها من العبادات غير مستحضر القربة من الله وأن الله سبحانه وتعالى يشاهده ويعلم حاله وأنه يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقوم بما أوجب الله عز وجل عليه ويكون على صلة بربه، إذا لم يكن عنده هذا الاستشعار تكون صلاته خالية من هذه المعاني. وكم من مصل ما له من صلاته سوى نظر المحراب والخفض والرفع تراه على ظهر الحصيرة قائما وهمته في السوق والأخذ والدفع. لا بد من أن تؤدى العبادات مع استحضار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بها وأن من يقوم بها مستجيبا لله ولأمر الله سبحانه وتعالى وأنه يؤديها كما شرع الله عز وجل وكما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على أركانها وشروطها وما يكون لها من مندوبات ومرغوبات، عندئذ ينعكس على الإنسان ما يجده في هذه العبادات من طمأنينة وراحة قلبية عظيمة لا يأتي عليها وصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إليكم إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة ولذا نجد هؤلاء الذين اتصلوا بالله وهم يذكرون الله وهم يصلون وهم يقرؤون القرآن وهم يعبدون الله سبحانه وتعالى بعبادات متنوعة تقربهم إلى الله، تجدهم يستحقرون كل ما يكون من هذه الملذات ومن هذه المتع الزائلة التي لا تدوم ويجدون أنسهم هنا. فإذا كانوا قد قاموا في الليل يخاطبون الله سبحانه وتعالى ويناجونه ويدعونه ويتلون كلامه عز وجل تجدهم في أنس وراحة عظيمة، ويعبر عنهم بعضهم بذلك عن ذلك يعبر بعضهم عن ذلك بقوله إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب.
1: عجيب.
0: يعني إن كانت الجنة الموعودة وهي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين المؤمنين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يجدون من الأنس ما يرون أن النعيم الموعود إن كان هذا فهي راحة عظيمة وهو مثل هذا ولكنه أعظم وأكبر وأكبر.
1: وإذن الأمر ليس راجع إلى نوع العبادة، الأمر راجع إلى حال الإنسان مع العبادة سواء كان في صلاة أو في صيام. إذا كان حاله قريب من الله ومستشعر معاني القرب مستشعر معاني العبودية مع الله هذا يجذب في قلبه الاطمئنان والراحة والسكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه يجعلنا متحققين بهذه المعاني.
0: آمين.
1: وذائقينها في الدنيا إن شاء الله قبل الآخرة.
0: آمين.
1: نعم. إذا ذكر الطمأنينة وذكر الطمأنينة القلب أول ما يذكر ويتبادر الأذهان هو الذكر، يقول تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول في آية أخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما هو السر الغريب الذي يربط الذكر بطمأنينة القلب؟
0: الذكر لله سبحانه وتعالى
1: نعم
0: مقلب أهل الطمأنينة. فإذا كان قد نال الإنسان حرج أو ناله ضيق أو حدث معه ما يكدر صفو حياته فليس له إلا أن يعود إلى ربه، لأن بيد الله مفاتيح كل شيء، وهو الضار وهو النافع، وهو المعطي وهو المانع، فيلجأ إلى ما يقربه إلى الله وإلى ما يكون له به من الله سبحانه وتعالى المدد والعون، وأن تعود له الحياة التي فقد بعض ما يكون فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكان يقول لجبريل، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه رضي الله تعالى عنهم ويخاطب بلال: أرحنا بها يا بلال، لأنه يجد فيها الراحة، الراحة النفسية التي تبعد عن الإنسان كل هم وكل غم، وتورث في قلب الإنسان الطمأنينة والراحة. فلذا الذكر لله سبحانه وتعالى يكون في الصلاة، قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى وذكر العبد ربه، يكون الله سبحانه وتعالى قد ذكر عبده، وإذا ذكر الله عبده أصلح له أمره كله، وأزال ما كان يجده من عناء ومشقة وحرج. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرك الله سبحانه وتعالى أيها العبد فقد صلحت الأمور. ولذا جعل الله في الذكر الذي هو الذكر اللفظي مع الحضور القلبي، جعل فيه الطمأنينة القلب والراحة التي يأنس بها الذاكرون ويطمئنون ويسبحون في هذه البحار العظيمة الجميلة التي يجدون فيها الراحة والأنس، ويحتقرون فيها جميع الملذات التي تشاهده في الدنيا والتي هي زائلة وذهبة، يجدونها في ذكر الله سبحانه وتعالى. أما المعرضون كما أشرتم في الآية الكريمة عن ذكر الله، والمعرضين عن ما يقربهم إلى الله، فهؤلاء يحيون حياة ضنك وحياة كدر، حياة مكدرة، وإن كانت في أيديهم وسائل الراحة وسائل الترفيه، لكنهم يجدون الحرج الذي لا يتمتعون معه بهذه المتع الزائلة الذاهبة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس: ليس معنا معيشة ضنكا أن يقدر عليه في الرزق، ولكن أن يكون له حرج في هذه الحياة، وإن كانت هذه الأشياء التي يترفع الناس بها موجودة في يده، لكن الله يسلبه الراحة النفسية لأنه أعرض عن الله. ومن أعرض عن ذكري، والذكر والإعراض عن الذكر يكون باللسان بأن لا يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى، ويكون بالقلب. وعدم والإعراض بالقلب عن ذكر الله أشد حالا. قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري، عن ذكري الذكر القلبي والذكر اللساني، فإنه يكون له هذا المصير السيء. وأما الذكر القلبي مهم جدا، أمر الله أن من غفل عن ذكر أنه لا يطاع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذا الذي ينظر إلى هذه المتع التي تتبدل وتتغير ولا تدوم، ولا يدوم تمتع الإنسان بها إلا فترة وجيزة في هذه الحياة في كل حال من أحوالها، لا يكون الإنسان بها متعلقا، بل يجد في قلبه الراحة والطمأنينة إذا تعلق بذكر الله سبحانه وتعالى، وأنه المتفضل وأنه المنعم وأنه الممد وأن بيده كل شيء.
1: جل جلاله. ذكرتم الذكر اللفظي والذكر القلبي. الذكر اللفظي جميعنا نعرفه، ذكر الله بأذكار بأسمائه بصفاته. نريد نعرف ما هو الذكر القلبي، وكيف يذكر الإنسان ربه بقلبه، كيف الطريقة؟
0: الذكر القلبي يكون بمعرفة الطريق إلى مقام الإحسان. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تكون مع الله سبحانه وتعالى ليكون الله سبحانه وتعالى معك في أحوالك كلها. فإذا كان الإنسان متعلقا بالله، راجيا الله سبحانه وتعالى، خائفا من الله عز وجل، يكون ذاكرا بقلبه، بفكره، بنظره، بسمعه، بكل ما أكرم به من مدركات يكون بها التعرف على ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على الإنسان، يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. إذا نظر الإنسان في نفسه وتفكر في نفسه، تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى له وما أودع في هذا الخلق من عجائب، يقول لا إله إلا الله، ويكون الذكر في هذه الحالة شاملا لجميع مدركاته كلها، لجميع مدركاته كلها، ويستانس بذكر الله ويتمتع بذكر الله سبحانه وتعالى.
1: الله يحققنا هذه المقاصد وهذه الذواق العالية التي سمعناها منكم يا حبيب. وإذا جئنا إلى الذكر، هل في ذكر معين هو يكون أقرب للوصول إلى الطمأنينة، طمأنينة القلب، أو أن جميع الأذكار كلها متساوية ولا يوجد فرق بين ذكر وذكر آخر؟
0: كل ذكر لله سبحانه وتعالى يكون مع الحضور ويكون مع الإخلاص ومع عدم الانشغال عن الله سبحانه وتعالى، يمد الله سبحانه وتعالى عبده بما يكون له كل تحقيق وكل مبتغى، وفوق ما يريد وفوق ما يؤمن.
1: كذلك عندنا إذا جئنا إلى الطمأنينة، وكما ذكرتم أنتم أن الطمأنينة تكون بالأمان العام، ويكون عندنا أمان عام، وهذا يكون في جميع نواحي المجتمع وحياتهم وتصرفاتهم. لو نظرنا يا حبيب إلى المجتمعات، نجد بعضها آمنة ومستقرة، الأمان الظاهري بحيث أنه لا يوجد عندهم مثلا حروب أو لا يوجد عندهم قتل، ولكن في نفس الوقت نجد أن الإنسان منهم، أن الأفراد منهم قلوبهم خاوية وقلوبهم غير مطمئنة، ويعيشون في قلق من أن أحد يسرق عليهم أو يسطو عليهم. كيف يسهم التشريع الإسلامي في ضبط المجتمع وجعله مجتمع خالي من هذه الأمور، مثل القتل ومثل أي كل شيء، كل أمر يوصل إلى عدم الطمأنينة وإلى عدم الأمان؟
0: الطمأنينة منشودة كما تقدم الكلام، ولكن الإنسان ينبغي أن يلاحظ أن جسده يحتاج إلى ما يقيم عوده، وأن روحه تحتاج إلى ما يديم لها الأمن والأمان والإطمئنان. فهؤلاء القوم الذين تنكبوا عن طريق الله وسلكوا طريق المادة المحضة وكفروا بالله سبحانه وتعالى، فأذاقهم الله عز وجل ما فقده، ما هو موجود عند المسلمين وفقدوهم. فالمسلم في كل أحواله مرتاح،
1: جميل،
0: والمسلم المؤمن في كل أحواله يجد الفرح والسرور، لأنه واثق أن الله عز وجل سيغير الأحوال ويبدلها. إن كان هناك حرج ناله أو مشقة وقعت عنده، فهذا الله سبحانه وتعالى إذا لجأ إليه يعينه الله ويقدر الله له المخرج الحسن، ويكون دابه كما أخبر الله إن مع العسر يسرا. أما أولئك الذين قطعوا صلتهم بالله وقطعوا العلاقة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فإنهم إذا حدث لهم شيء مما يغير سير حياتهم يكون عندهم مخرج، ولا يجدون لهم من هذا الحال الذي نالهم أي طريق يخرجهم منه. فلذا يحصل منهم بعض هذه التصرفات من الانتحار أو استعمال الأشياء التي تبعدهم عن واقعهم وغير ذلك. أما المؤمن فينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى وينتظر أن الله يغير الحال إلى أحسن.
1: آمين، اللهم آمين. حبيبي وصلنا إلى نهاية الحلقة، وكانت حلقة جميلة جدا ومفيدة، وإن شاء الله نكتب فيها النفع والانتفاع لنا والجميع المتابعين والجميع المشاهدين. وحضوركم عندنا هي فرصة عظيمة، فرصة كبيرة، لأنهم أنتم من أكبر المتحققين بالطمأنينة وطمأنينة القلب والشريعة. ونختم الحلقة بالوصية منكم وكذلك الدعاء.
0: حفظكم الله وبارك فيكم.
1: آمين.
0: نسأل الله أن يطمئننا في ديننا، في أبداننا، في أوطاننا، في أحوالنا كلها، وأن يلنا ما طلبنا وما أمنا من خير الدنيا والآخرة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، يؤلف بين المسلمين، ويجمع كلمتهم على ما يكودهم وينفعهم، ويكون لهم من الله سبحانه وتعالى المدد والإعانة في أحوالهم كلها. شكر الله لكم وجزاكم وحفظ الجزاء، ونشر بهذه القناة المباركة ما يكون للناس به فائدة ونفع من أذكار ومن تشريعات ومن تنبيهات إلى ما يفيد الناس وينفعهم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
2: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.

حضرة عدد لجامع المضى لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآد لما علمنا وجهنا ولجميع الغفلات ولحرام وند مكروه واجبات لكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله للمؤمنين.

أطعنا فأدنا نص وآتنا يا ربنا بذو الأخرى حسنات وأعطنا عزنا اليقين معاك مع العافية دائم وأصلح فسد وارفع لكل المذيات منك والعناية.

0: وارحم وفق امه احمد وادي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عد در الكائنات واله وكل الانبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا طاردا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: بسم الله. الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة حبيبه الطاهر سيد الأوائل والأواخر سيدنا محمد بن عبد الله، فأشرقت به أنوار الدلالة على الله والإيصال إلى الله، وانتشرت به أنوار الهداية لعباد الله، فأحسن البلاغ والأداء للأمانة على أقوم معاني التوفيق والتأييد والكياسة والفطانة والرحمة والشفقة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصلى عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلى معه على آله وأهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فإن في تأمل وقايع سيرة نبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تذكرنا شأن الوفود الذين وفدوا عليه إلى المدينة المنورة، وذكرنا في آخر من ذكرنا وفد ثقيف، وقد وصلوا وأسلموا وتهيأوا للذهاب إلى قومهم، وكتب لهم نبينا المصطفى كتابا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين، إن عظاه وج وصيده لا يعضد، من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي ويبلغ به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله، وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله، فلا يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله، وختم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. توجه القوم. في الكتاب إشارة إلى وج، وأنه واد محرم، وصحح الحديث الشافعي وأخذ به. القوم تهيأوا للذهاب والرجوع إلى قومهم ثقيف في الطائف، وهم يعلمون طبائعهم وشراستهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم

أبا سفيان والمغيرة بن شعبة وجماعة فيهم سيدنا خالد بن الوليد أمروا عليهم إلى الطائف من أجل هدم الطاغية وصنمهم اللات. توجهوا إلى بلادهم راجعين واستأذنوه أن يسبقوا إلى قومه قبل أن يأتي رسله لهدم الأصنام، فقال تقدموا. فتوجهوا فقدموا على قومه، ولما يعلمون من طباعهم استعملوا الحكمة في الأخذ بهم إلى جادة الصواب وإلى الإسلام. فأما أول ما وصلوا أظهروا الحزن لهم وأنهم إنما جاءوا من عندي رجل فض غليظ ظهر بالسيف يحكم ما يريد، يدوخ العرب، حرم الربا والزنا والخمر، هذا الشيء الذي هم معلقين بها، وأمر بهدم الربة حقهم الصنم. نفر الثقيف، قالوا إيش هذا، لا نطيع لهذا أبدا. قالوا فتأهبوا للقتال وعدوا السلاح، بنروح نقاتل الرجل حين قد أسلموا وشوفهم، لكن أظهروا هذا التكتيك معهم والترتيب لهداية القوم. ثم كثوا يومين أو ثلاثة، الجماعة ألقي في قلوبهم الرعب، فبهم قاتل هذا اللي قد دوخ العرب كلهم والناس أسلموا ولتقع لنا هزيمة ومصيبة. رجعوا، قالوا اسمعوا رجعوا إليه شارطوه، رجعوا شارطوه وصالحوه. قالوا إنا قد فعلنا ذلك وإنا وجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه، فافهموا ما في القضية واقبلوا عافية الله. قالوا فلما كتمتم عنا هذا الأمر أولا، ما خبرتمونا من أول؟ قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان. قالوا خلاص قد فعل أسلامنا، فدخلوا في الإسلام. مكثوا أيام، وصل الوفد، قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمارة سيدنا خالد بن الوليد يوم المغيرة بن شعبة، وقالوا إلى اللات. وأصحاب ثقيف وجماعة قهلهم لا يزال أثر الجاهلية فيهم، يقول ما بيقدرون عليها، فتمتنع منهم بتزلزلهم لازمهم. ما بيقدرون يهدمون هذا الصنم. وخرجوا رجال ونساء حتى العواتق من خرجوا، ويظنون أنها ستمتنع عنهم ولا يقدرون. فقام المغيرة بن شعبة قال لأصحابه، أضحكنكم من ثقيف، ضحكهم على ثقيف ذهين وعقائدهم هذه الزائغة من الأثر الجاهلي. قالوا ما شئت. قال خلونا أبدأ بأضرب حقهم الله. فجاء وأخذ المعول، تقدم وزل عند الباب حق الصنم هذا، سقط نفسه وقام يجري، هو صاح وصيح واحد قالوا إن امتنع وقتلت الربا، قتلت المغيرة. خلوهم فرحانين وهجتهم وضجتهم على الاعتقاد الباطل. قال شوفوا من منكم يقدر يدخل، هم يقولون من هيا من شاء منكم يقدر يدخل بعد المغيرة، كام المغيرة. قال يا معشر ثقيف إنما هي لقاع حجارة ومدر، فقبلوا عافية الله وعبدون. ها انت ما بكشي بيجي ضحك عليكم. جاء ثاني مرة كسر الباب ضرب، متفرجون ايش هذا، ما وعلى سورها. وجاء قوم واستعد جماعة من قوم

ويضرب. كملوا. السادن اللي كان سادن على الغنم على الصنم لا يغضبن الأساس فلا يخسفن بهم. لما سمع ذلك المغيرة قال ايش قال؟ قال الأساس. قلت بيغضب بيخسفك أساس. قال سيدنا خالد دعني أحفر أساسها. حفروا حتى أخرجوا ترابها وجمعوا ماها وبناها. بهت الثقيف. أعلم أن هذا كله باطل ليس وراءه شيء. وأخرجوا ما فيها من الحلي كثير وماء كانوا يحطونه لأصنامهم وأرسلوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان. فيها ذهب وفضة وجزع من الأموال اللي كانوا يعطونها الصنم باعتقادهم الباطل الفاسد. ولا إله إلا الله الحمد لله أكرمنا بمحمد بن عبد الله فطهرنا من رجس كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر فحمدا لرب خلصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. وقال لهم النبي في محل الطاغوت حقهم بنوا محل الطاغية بنوا المسجد مسجد الطائف وأمرهم أن يبنوا المسجد هناك. بنوا المسجد صالح القوم ورجعوا إلى الإنابة والخشية. حتى كان يقول راوي لا أعلم قوما من العرب بني أب ولا قبيلة كانوا أصح إسلاما ولا أبعد أن يوجد فيهم غش لله ولكتابه منهم. تحول حالهم بعد تلك الشراسة والأذى والتاريخ الشديد اللي قابلوا فيه المصطفى أولا قبل هجرته بمقابلة شنيعة وثاني مرة بعد ما جاء. وحتى الوفد لما وفدوا عليه سمعت كيف يكلمونه وكيف يردونه ثم هدأهم الله فصاروا أطوع ما يكون وأعبد ما يكون وسبحان الله رب العالمين. كان بعد قتلهم لعروة الثقفي الذي جاء وكان يظنهم يطيعونه لأنهم يحبونه وهو أميرهم ورئيسهم فلما دعاهم للإسلام كرهوا ذلك ثم رموه بالسهام حتى قتلوه. فخرج ولده أبو المليح بن عروة ومعه ابن عمه قارب بن الأسود. الأسود أخو عروة بن مسعود. فخرجوا نحو النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف ما يجي من أول وأرادوا فراق قومهم وجاهليتهم وشركهم وأن لا يجتمعوا معهم على شيء أبدا. فأسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما توليا من شئتما تدخلون في أي قبيلة تفضلوا بالولاء. قال نتولى الله ورسوله. فلما أسلموا على الطائف ودخل الدين فيهم ذكر أبو المليح لرسول الله أن والده عروة خلف دين وسألوا أن يقضيه من مال الطاغية. قال نعم. وأمر أبو سفيان يقضي جميع دين عروة بن مسعود من المال حق الصنم هذا ويرده له يعطيه من هو له. فسمع ابن عمه قارب بن الأسود فقال يا رسول الله وعن الأسود بن مسعود أبي فإنه ترك دينا مثل دين عروة فاقضيه عنه من مال الطاغية. قالوا صلى الله عليه وسلم ولكن الأسود مات مشركا. والده الأسود هذا مات مشركا. قال ابن عم يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة يعني نفسه فإن الدين الآن أنا أطلبه ما هو أبيها سبيك دمات فأنا أطلبه أنا مسلم. قال نعم إذن. فأمر أبا سفيان أن يقضي أيضا دين والده قارب اسمه من الأسود بن مسعود أخو عروة بن مسعود. فقضى دينهم من مال تلك الطاغية من المال الذي كان حول ذلك الصنع. ما أكرم خلقه صلوات ربي وسلامه عليه.

وحسن إسلام أهل الطائف ومرت عليهم لطائف حتى حل بينهم ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وهناك كانت وفاته. هذا في جملة ما ذكرنا من الوفود سابع الوفود. في ثامن من نذكر وفد بني كلاب. وفد بني كلاب قدموا في سنة 90 على رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 رجل فيهم لبيد بن ربيعة. لبيد هذا الشاعر أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. وجبار بن سلمة وغيرهم. فنزلوا في المدينة المنورة. كان جبار هذا بينه وبين كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا خله وصداقه. فلما بلغوا قدومهم رحب بهم وأكرمهم وقدم الهدية لجبار وأكرمه وخرجوا مع كعب ليدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلوا فسلموا عليه تحية الإسلام سلام الإسلام. قالوا يا رسول الله إن الضحاك بن سفيان يرسل إليه سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي أمرته وإنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله وإنه أخذ صدقة من أغنيائنا فردها على فقرائنا. فكانوا وفد عن قومهم وجماعتهم بني كلاب. ووفد من بني كلاب أيضا أبو نفيع طارق بن علقمة يقول إنه قدم رجل منا يقال له عمرو بن مالك منهم من بني كلاب عمرو بن مالك بن قيس أسلم وأتى ودعا قومه للإسلام. فقالوا حتى أول نصيب من بني عقيل بن كعب مثل ما أصابوا منا بينهم حرب كان. فخرجوا يريدونهم وخرج معهم عمرو بن مالك هذا فأصابوا فيهم. ثم خرجوا يسوقون النعم فأدركهم فارس من بني عقيل قالوا ربيعة بن المندفق. هو يقول أقسمت لا أطعن إلا فارسا إذا الكماة لبسوا القوانس. قال ابو نفيع فقلت نجوتم يا معشر الرجال سائر اليوم. أدرك العقيلي رجل من بني عبيد بن رؤاس هذا يقال له المحرس بن عبد الله طعنه في عضده فاختلها. فاعتنق المحرس فرسه وقال يا آل رؤاس. فقال ربيعة رؤاس خيل أو ناس تمسك بالخيل وقال يا آل رؤاس. فعطف على ربيعة عمرو بن مالك هذا الذي قتل طعن صاحبهم فقتله. قال له خرجنا نسوق نعمنا أقبل بنو عقيل في طلبنا حتى انتهينا إلى وادي فقطع بيننا وبينهم. قال وأسقط في يدي وندمت وقلت قتلت رجل وأنا قد أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم والآن خرجت مع قومي على حمية الجاهلية. فشددت يدي في غل إلى عنقي ثم خرجت أريد النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفرت بهم عندما لازالوا في الكفر وهو قتل قاتل إلا أنه في حرب بينهم. فجاء إلا أنه ما استحسن من صلى الله عليه وسلم هذا التصرف. بلغه الخبر منه وجاء. قال فأطرقت يدي ثم أتيته. هو النبي لما بلغ النبي الخبر قال لئن أتاني لأضربن ما فوق الغل من يده. قال فأطرقت يدي ثم أتيته فسلمت عليه. قال فأعرض عني. فأتيته عن يميني فأعرض عني. أتيته عن يساره فأعرض عني. قال فأتيته من قبل وجهه قلت يا رسول الله إن الرب ليترضى فيرضى فارض عني فارض عني رضي الله عنك. يقول للنبي قال قد رضيت عنك. قال صلى الله عليه وسلم قد رضيت عنك. وانتهت قضيته في شانه وأمره. هذا ما كان يتعلق ببعض الوفاد أو بالوفادة من بني كلاب. كذلك
نذكر في عاشر ما نذكر من الوفود وفد بني عقيل بن قعب. الله. وفد منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيع بن معاوية ومطرب بن عبد الله وأنس بن قيس، فعرفوا الحق واستناروا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا وبايعوا، وبايعوا على من وراءهم من قومهم كذلك. الله. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العقيق، عقيق بني عقيل، وهي أرض فيها عيون ونخل، كتب لهم فيها كتاب في جلد أحمر أمر: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعا ومطرفا وأنسا، أعطاهم العقيقة ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ولم يعطهم حقا لمسلم. إن شي ملك الحد ما يدخل في العطية، لا، ما كان من الأمر العام ليقطعه السلطان. فأخذ مطرف الكتاب فكان في يده، قدم عليه أبو حرب بن خيلد بن عامر بن عقيل، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، عرض عليه الإسلام. لما سمع القرآن ورأى هذا الوجه المنير الصبيح وسمع الأثر العجيب في روحه، قال: أما ويم الله، لقد لقيت الله أو لقيت من لقيه. قال: أنا حصلت ربي أو ما حصل ربي، لقد لقيت الله أو لقيت من لقيه، وإنك لتقول قولا لا نحسن مثله، ولكني سوف أضرب بأقداحي، لا حول ولا قوة إلا بالله. رجع إلى الأقداح، هذه على ما تدعوني إليه وعلى ديني الذي أنا عليه. ضرب القداح، خرج عليه سهم الكفر وأعادها فكذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أبا هذا إلا ما ترى. رجع إلى أخيه عقال بن خويلد، قال له: قل خيرك، هل لك في محمد بن عبد الله يدعو إلى دين الإسلام ويقرأ القرآن وقد أعطاني العقيق إن أنا أسلمت؟ قال عقال: أنا والله أخطك أكثر مما يخط محمد. ركب فرسه وأخذ رمحه وإلى أسفل العقيق وأخذ أسفله وما فيه من عين، ثم إن عقال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض عليه الإسلام، جعل يقول: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن هبيرة بن النفاضة نعم الفارس ثم قرني لبان. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ النبي يقول: قال: أشهد أن الصريح تحت الرغوة. قال له الثالثة: أتشهد؟ قال: خلاص أشهد أن محمد رسول الله. وأسلم ودخل في دينه. وشوف صبر النبي عليه ومعاناته، وهذا بعد الفتح بعد ظهوره، ولو أراد يزجر أحد يزجره، ولو أراد يطرد أحد يطرده، لكن كيف يراعيهم ويصبر عليهم ويسمع الكلام منهم حتى ينقذهم من النار ما استطاع. الله. منهم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن المعلى بن ربيعة ومعذ الجوشن الضبابي فأسلما، وجاء لقيط بن عامر بن المندبق فأعطاه ما أن يقال له النظيم وبايعه على قومه. لقيط له حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم طويل، ذكره بعض أهل السير في سؤال عن علم الغيب وعن صفات الله تبارك وتعالى، وفي كلام عن نواحي من حكم من مات في الجاهلية وإلى غير ذلك. وأورد الحديث الحاكم في المستدرك والطبراني في زوائد المسند وغيرهم. ابن القيم كان يقول: روى أئمة أهل السنة وتلقوا بالقبول، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. لكن ابن كثير في كتابه السيرة أنا بيقول: هذا حديث غريب جدا، ألفاظه في بعضها نكارة. والذهبي
علق على كلام الحاكم في المستدرك أيضا في هذا الحديث، وقال يعقوب بن محمد أحد رجال سنده، يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف وهو أحد رواته، فيضعف الحديث بذلك. والوفود تتوالى، كم تعب نبيكم، كم صبر وكم قابل وكم كابد وكم عالج وقرب وحاول صلى الله عليه وسلم، ما أرحمه وأشفقه. وفدى وفد جعدة، جاء الرقاد بن عمرو من بني جعدة بن كعب، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مكان ضيعة بالفلج، كتب له كتاب عنده حتى يقول نابغة من بني جعدة أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشعر وأنا عن يميني، أعجبه، وإنا لقوم ما نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفر، وننكر يوم الروع ألوان خيل، ننكر يوم الروع أروان خيلنا من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا، وليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا، بلغنا السماء مجدا، بلغنا السماء مجدا، بلغنا السماء، يقول في بيته بلغنا السماء مجدا، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أين المظهر يا أبا ليلى، هذا فوق السماء فين تبغوا؟ قال قلت إلى الجنة. قال نعم كذلك إن شاء الله. وهو يحرك الهمة إلى فوق، وأعجبه الهمة، وأن لا يبقى الإنسان دنيء الهمة، من تدنى دنته همته. قال بلغنا السماء بالمجد وأن لا نرجو فوق ذلك مظهرا، قال إلى أين؟ فوق السماء. قال الجنة. قال نعم كذلك، إذا أدركت أن شيء فوق الأرض فوق السماء من المنازل الرفيعة عند ربك مثل الجنة فنعم ذلك. نعم كذلك إن شاء الله. قل ثم أنشدته، فلا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجدت وصدقت، لا يفضل الله فاك، لا يفضل الله فاك مرتين. دعا له صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه الشعر المليح الطيب الذي يحمل الحكمة ويستبعث من الناس الهمة والرفعة والعلو والسمو والفضائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعد قوله صلى الله عليه وسلم لا يفضل الله فاك، لا يفضل الله فاك، يقول يعلى كان أحسن الناس ثغرا، فلقد رأيته أتى عليه 20 و100 سنة، 120 سنة وما ذهب له سن، لا يفضل الله فاك، لا يفضل الله فاك. قال له صلى الله عليه وسلم تعمر 120 سنة وما خرج له سن، ولقد رأيت سنه كأنها البرد المنهل البرد، ما سقطت له سن ولا تفلتت بعد دعوة سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا، وإنا من خلال ذكر الوفود نتعلم معنى لوفادة أرواحنا كما ذكرنا، وقد شرعت لنا في كل صلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فعسى تهيأ للوفادة منكم من تهيأ، واستعد من استعد، ويسعد الله من يسعد، والله يجعلنا وياكم من أسعد الأمة بهذا النبي وبقربه وبمحبته وبمتابعته وبالدخول في دائرته وبنصرته وبتبليغ دعوته ونشر شريعته في الآفاق والأقطار، ويحشرنا في زمرته وهو راض عنا، إنه أكرم الأكرمين، يصلح أحوال أمته ويدفع البلايا عنهم ويجمع شملهم ويجعلنا في أنفعهم لهم وأبركهم عليهم، وينفعنا بهم عامة وبخاصتهم خاصة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.

هذا استرضى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الرب يترضى ويرضى، ارضى عنا رضي الله عنك. وهكذا كان حبيب شيخ بن أحمد عليه رحمة الله من شهده، جاء من الوفود إلى عينات وبعدين يقول تظل عيني، قالوا نحن قررنا نرجع، ولا بأس لكن تراجعوا، لأن النبي في ليلة إسراء المعراج فرض الله عليه كم 50 سنة، قال راجعوه تراجع، رجع إلى 5، وانتوا حين الرب يتراجع، ما تراجعون يقول ثم تراجعون عن قراركم، فإذا كان الرب يتراجع من باب أولى الخلق فليتراجعوا. والحمد لله على ما أكرمنا بهذا النبي الكريم، والحمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله